0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال. واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال. يشفيك شوفه من اريام الرمالي، واشقر طويل المعنق يشرح البال. له كل ما حان الهدد طاب فالي، في صحصح قفره بهالي المعلال. في خايع ما فيه غير الغزالي، غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وامال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وانا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم اصروحي، بالله انا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك او انذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم اغصاني، وتجي وترحل وانا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: أنا مغرقت كمي بالدموع ولا جحت بكاي، وأنا الشكوى تململ في فمي والدمع فهدابي. حداني للهوى طرف ذبحني وارتعاشة ناي، وأنا أكتب بالشجون وبالجروح اللي من أحبابي. قراني خالي انباله، وأنا اللي كاتب ان شكواي بحبر من حضوري في ليالي الحب وغيابي. لأني من كتب تشبه دروبي وقلمي وغناي، وهو رمشه طويل وله رسوم فول كتابي لقاني. والبحر قايم وتل القاع من مرساي، وكانت تيه صاري مركبي وشراعها عصابي. لأنه طاغي حسنه طغى قلبه، وأنا لولاي غشي من فالمودة كان ما عرضت في ثيابي. على من صب لي ترياق قلبي من يديه وداي، وعلى هونه سقاني من ضماه ودار دولابي. أحس بأنه نصيح لي، أحس بأنه نصيح لي، وأحسه في مدى يمناي. ومحبوبي من الماء ويتشكل لي وينسابي، وخلاني على بكم المفارق شاعر معناي. مقيد من ندب قلبي معاه وفايت عتابي، ولولا يتصبر في كنف رب السما مولاي. وأقول الشعر كان الله عليم بعمري الغابي، بعد كل السنين وما نقص من مهجتي وشياي. نقص شوقي وقلت دهشتي واسعدني اعجابي، معه صحبة سفر ويذوب السكر بقلب الشاي. مثل ما قلب ايامي جفاه وخاطري ذابي، نظر لي نادم ان فاتت معاذيره وكسب رضاي. بعيد مستحيل وضحكتي يلعب بها، نابي ويتكرر تلاقينا انا الرايح وكان الجاي. على الدرب بمعاذيره وقلت بخاطر انطابي، يقولون العرب ما يتبع المقفين فالح راي، وانا اقول العرب لهب بلوبك خلك اعرابي.
0: اشعار على الخليجيه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: ما عنه صدود وصل الزين ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية عطفه ارموشه السيوف موت جات مستنى منها عروقي ورا الاضلاع من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه تراه بيموت لو حاولت في خطفه القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها الطف ترى في كتاب الله والسنة من تاب يكسيه رب البيت من لطفها والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة كيف يتكبره مخلوق من نطفها سكنت في خافقي والله لهلا منه قم ولع الشوق في الخفاق واللطف
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

يلم من كثرة بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبجي دم ما يلم من كثرة تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح وتتحسر على العشرة عدد شعرك

0: بكرة تتذكر. تعرف قيمة إحساسي تبكي دم ما يلم من كثرة. بسيط بسيط.
1: واحد صفر صفر تسعة الخليجية دانت الأثير.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وأطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.

الحجر ان رمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك، خايف اغرق من بكى جفونك. 1-0-0-9

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح النزيف ولا لقينا دواله. أحس كأنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاح، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع والي، يا فات عشاء وحايل البين حاله، يهيج اشجاني ليهب ذعداء، ليت النسيم يجيب منهم رساله، عساه ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صوره خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: كريم اللي في حبك أناني، أو أنت الغرام اللي خذ القلب ولفاني.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنة جرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفة ضو الوصال وضو هجرك شبت، بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظ يقفي بك مثل بذر رياحها هبت، وقفة مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب، قلوب الاحباب الحقيقية لمنها حبت، اتعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
0: أشعار فزار على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، وأهلا وسهلا بكل مستمعين اللي يسمعونا في هذه اللحظات، المستيقظين باكرا، المتوكلين على رب العالمين، اللي مويهين جدا مقر عملهم، اللي وصلوا لمقر عملهم، اللي يسمعونا من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية أينما كانوا، وحتى اللي يسمعونا من راد السيارة. نتمنى لكم يوم سعيد. نحن وصلنا إلى منتصف الأسبوع، يوم الأربعاء بتاريخ 5 أغسطس 2026، و7:47 توقيتي في استوديو الخليجية. أرحب بكل مستمعين اللي يسمعونا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات والدقائق الأولى من خلال وقت أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس. أنا أختكم عهود الخلاني، ومازلت مستمرة في تواصل وياكم في يوم جديد، صامدون سويا بدون إجازة. ما عندنا مشكلة، نسلي بعض ونكون خير رفيق لكم في تنقلاتكم وفي أكيد طبعا مشاويركم اللي تقضونها خلال بداية هذا الصباح. خلوني أيضا أذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الأسمس هو 4000، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. بنتكلم اليوم عن عقلية اسمها عقلية الانضباط، يمكن أنت أيضا تتحلى بها وتتميز بها، فهذا اللي بنتطرق له اليوم من خلال ساعتنا الأولى. بس سؤالي لمستمعينا، إيش كثر أنت إنسان منضبط في حياتك؟ ويوم نتكلم عن الانضباط، فنحن ما نتكلم فقط عن الانضباط في مواعيدك، أو خلونا نقول في إنجاز الأشغال اللي عليك، في الكثير من الأمور، سواء كان على الصعيد الشخصي في هواياتك اللي أنت تمارسها، أو حتى في تعاملاتك مع الناس، أو في لقاءاتك، أو في يمكن حتى أشغالك وأعمالك. يعني بشكل عام، إيش كثر أنت إنسان منضبط في حياتك؟ من 10 ولا بالتقييم المئوي؟ نستقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. 100% منضبط، نص نص، 1 من 10؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. إذن إيش كثر أنت إنسان منضبط في حياتك؟ هذا اللي بننتظره منكم من خلال أكيد شاشة الرسائل والمسجات، ومن خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. في هذه اللحظات بناخذ الفاصل الأول لوقت برنامج أوتو، بنرجع إن شاء الله وبنتواصل وياكم في اللحظات المقبلة، وبندخل في فقرة اختار عشان نرد نسألكم السؤال، وننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. وبدت بالأحرى توصل المشاركات، بنقراها إن شاء الله في الفقرة القادمة. ستي تيوند وخلكم متواصلين ويانا. شكثر أنت إنسان منضبط في حياتك؟

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: عيني على الغيم والبراق من وين لاح، أدعي المنساد حبه في القلوب وغمر، وأقول ربي تحفظه من عيون الشحاح. يا من له نحج ونصلي وله نعتمر،
3: يا من له نحج ونصلي وله نعتمر.
2: يا سيدي أنت أكبر من كلام المداح، يا نهر عذب عطاه وجاري ومستمر، وجهك دليل اتفائل يا شروق الصباح، ملامحك ترسم الدنيا طموح وعمر. ودبي يا عزها يا نورها يوم لاح، صارت هي الأولة والباقيات الممر، مثال للعالم ورمز العطاء والنجاح، ما كنها إلا السحاب الماطر المنهمر. تدري إذا جيتها محب طاري المراح، ودي على شطها أقضي بقايا العمر، أشعر بها كل معنى الفخر والارتياح، أحب صبح الترف وأحب ليل السمر. صوت البحر يا غلاها قمة الانشراح، الموج يعزف مع النسمة ونور القمر، يطيبها كأنها الريحان والورد فاح، والشوق لعن اللقية نطيع الأمر.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد، قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد، احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
5: امتلك سيارة SUV من جي تور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى مليون كيلومتر، مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جي تور في أبو ظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

اختار. حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال فقرة اختار، وافتتحنا ساعتنا الأولى بموضوع الانضباط. سألناكم هذا السؤال: إيش كثر أنت إنسان منضبط في حياتك بشكل عام، بأوجه حياتك المختلفة، في نواحي حياتك المختلفة؟ إذا تبغون التقييم من 10 تقدرون تشاركونا، وحتى إذا تبغون التقييم بالنسبة المئوية أيضا نستقبله من خلال شاشة الرسائل والمسجات وعبر رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. صباح الخير لك يا عبير، حياك الله ويا مرحبا بك. تقول بنسبة 60%. أيضا عندنا مشاركة وصلتنا من سليمان حسن الظهوري، يقول في العمل وحياتي الخاصة الانضباط 6% ولا 6 من 10؟ 6% ترى نسبة وايد قليلة، يعني ما شان انضباط، 0 انضباط، 6 من 10 قصدك يا سليمان. يقول أنا الانضباط عندي أوقات يضايقني وأحب أني أكون خفيف في كل شيء، فمو بدايما الانضباط جزء من حياة سليمان. أيضا عندنا أم محمد، حياة الله ويا مرحبا بك، تقول بنسبة 85%. برأيكم من أكثر الأشخاص انضباطا، النساء ولا الرجال في حياتهم بشكل عام؟ منو الأكثر انضباطا، النساء ولا الرجال؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وليش ليش في رأيكم الشخصي من المنضبط أكثر في حياته، النساء ولا الرجال؟ محمد فاضل السعيد لوتاي يقول بنسبة 60% منضبط. بننتظر منكم المزيد من مشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنا عودة من بعد دقائق، خلكم متواصلين ويانا، يسعد صباحكم وحياكم الله.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انت وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله.
3: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات.

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.

0: شركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. بالنسبة لشارع الاتحاد وللقادمين من إمارة الشارقة بالتحديد، هناك ازدحام مروري على شارع الاتحاد تقريبا من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلازة تقريبا لين عند نفق القيادة العامة لشرطة دبي. أيضا بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي عقب سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة بالاتجاه إلى جسر سوق التنين في دبي. بالنسبة لشارع الإمارات العابر، الازدحام المروري بادي من عند مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. شارع راس الخور عليه كثافة مركبات تكاد لا تذكر، من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية بالاتجاه إلى شارع الخيل، كما هو المشهد حاليا على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. أتمنى السلامة للجميع، الله الله في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي يحفظكم.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
4: اختار
2: اختار ونعود في تواصلنا وياكم في هاي اللحظات مع إش كثر أنت إنسان منضبط في حياتك. بالنسبة المئوية أو تبغيها من عشرة، نستقبل هذه المشاركات من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. الشق الآخر من السؤال كان يقول من يا ترى المنضبط أكثر، النساء أم الرجال في حياتهم بشكل عام؟ أول شيء طمنتنا يا سليمان الظهوري، رد عدة للمشاركة قال 60% منضبط في حياته. أوكي أنت كذا طمنتنا. انزين، عندنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا عبيرة تقول الانضباط بالنسبة لي مهم، بس مرات أمور الحياة تعيقة بالنسبة لي، أشوف النساء أكثر انضباطا في حياتهم. عمر همام صباح الورد يقول الانضباط لا تحرجينا، منضبط وايد قريب الأمية ما شاء الله تبارك الرحمن، بعد مو المو فيها أحراج إلا إذا الكلام عكس. مطر الكعبي حياك الله ويا مرحبا بك صباح السعادة، يقول للأمانة 90% منضبط وأحاول أكون غير ذلك عشان أواكب اللي حولي. ها دعنا نتوقف قليلا هنا للحظة ولبرهة، ليش نحن نبغي نواكب الناس اللي حولنا؟ دامنا نحن في داخلنا مقتنعين بالأشياء اللي نحن نسويها وسعيدين بهذا الانضباط، ما له داعي نكون مثل الباقين ولا لا داعي نسوي كوبي بيست عشان بس نواكب الناس اللي حولنا، إلا إذا هذه المواكبة خاصة مثلا بلقاء، بمناسبة، بيمعة، بعزيمة، أنت منضبط بأمور كثيرة، لكن ممكن تكسر هذا الانضباط للالتقاء بهذه الأشخاص سواء من أهلك ولا أصدقائك. هني عادي تواكب اللي حولك، لكن عدا عن ذلك استمتع بانضباطك. إذا أنت تشوف أن أنت مرتاح بهذا الانضباط مش مأثر على نفسيتك، لأن في ناس ترى موضوع الانضباط يأثر على نفسيتهم، يشوفون أن حياتهم ماشية بالمسطرة وهذا ممل بالنسبة لهم، ويمكن هذا وفقا لروتين حياتهم أو طبيعة حياتهم أو طبيعة حتى أعمالهم أو مسؤولياتهم بشكل عام، فلذلك يشعر مثلا بملل من هذا الموضوع. إن لم تكن من هذه الناس وأنت مستمتع بانضباطك أوكي، ما يحتاج أنك تواكب غيرك. قلنا طبعا إذا الموضوع متعلق بمناسبات، لقاءات، عزايم، لا بالعكس، إذا مثلا شخص طلب فزعتك وأنت عندك شيء لكن هذا الإنسان يعز عليك، فممكن تكسر هذا الانضباط عشانه يستاهل، صح ولا لا؟ في النهاية لو أنت كنت في هذا الموقف أنت متأكد في قرارة نفسك أن هذا الشخص بيسوي نفس التصرف اللي أنت سويت لي. ففي بعض الأحيان محتاجين أن نمشي على انضباطنا بالطريقة اللي تريحنا وتسعدنا حتى لو ما كان فيها مواكبة للغير. يقول الصراحة الانضباط يريحني من تأنيب الضمير، بس يتعبني لأن اللي حواليني في الشغل وأصدقائي غير منضبطين ويأثر علي. ليش يأثر عليك؟ بالعكس، على فكرة أنت قد تكون السبب الرئيسي في التأثير عليهم وليس العكس، وما له علاقة بموضوع الكثرة تغلب الشجاعة. ساعات شخص واحد ممكن فعلاً يغير منظور أو عقلية أو انضباط بعض الناس اللي موجودين حوله. ما نقدر نقول كل حد، لكن بعض الناس على الأقل يقول أحس هذا الشيء نفسيا وسلوكيا يمكن تربينا عليه. وبالعكس أنا أشوف يعني ما أجمل يوم الواحد يكون مرتاح على انضباطه، وحطوا مليون خط تحت كلمة مرتاح على انضباطه. آمنة البلوشي تقول منضبطة بنسبة 95% ما شاء الله تبارك الرحمن، وتقول أكيد النساء منضبطين أكثر. صباح النور والسرور يا ريم بطي تقول الانضباط عندي على حسب الموضوع، الدايت مثلا لا، كلنا يا ريم. تقول الدوام مثلا هي أوكي. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات، وأكيد نستقبل منكم المزيد بنسبة كم أنت إنسان منضبط في حياتك بشكل عام، ومن وجهة نظرك يا ترى من المنضبط أكثر، النساء ولا الرجال؟ ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنا عودة من بعد دقائق، stay tuned وخلكم متواصلين ويانا.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية،
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر يا الفايق بحسنك على كل فايق، يمجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر، قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: تأجلت امتحاناتك، لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
1: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: طبعا نحن في بلدية دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن احنا نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحة القيض، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: مكتوم بن محمد، محمد المر علم ثقافي إماراتي. أمير قطر يبحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جهود خفض التصعيد بين واشنطن وإيران. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد المخاطر في غزة وتوسع القيود الإسرائيلية على التعليم والمدارس.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلان تانيوس. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد المكتوم سيبقى علما من أعلام الثقافة الإماراتية وأحد أبناء دبي المخلصين الذين شاركوا في صنع حاضرها الثقافي وترسيخ إرثها في الذاكرة الإنسانية. وقال سموه: في ذاكرة دبي يحضر معالي محمد أحمد المر اسما بارزا اقترن بالمشهد الثقافي في مسيرة الإمارة، إذ أسهم في تأسيس ورئاسة مجلس دبي الثقافي وندوة الثقافة والعلوم ومكتبة محمد بن راشد، وقدم أكثر من 20 مؤلفا ترجم بعضها لعدة لغات، مسهما في بناء إرث ثقافي يعكس هوية دبي وتحولاتها، كما امتدت إسهاماته إلى العمل الاتحادي حيث ترأس المجلس الوطني الاتحادي بين عامي 2011 و2015. وأضاف سموه: سيبقى معالي محمد المر علما من أعلام الثقافة الإماراتية وأحد أبناء دبي المخلصين الذين شاركوا في صنع حاضرها الثقافي وترسيخ إرثها في الذاكرة الإنسانية. ومن جانبه قال معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: أعرب عن بالغ امتناني وتقديري لهذه الكلمات التي أعتز بها كثيرا وأعدها شهادة كريمة من قيادة آمنت بالثقافة ودورها في بناء الإنسان وترسيخ هوية دبي ومكانتها. وأضاف معاليه: أعتز بأنني كنت جزءا من هذه المسيرة إلى جانب نخبة من أبناء دبي والمثقفين الذين حملوا مسؤولية العمل الثقافي وأسهموا في تأسيس مؤسسات ومبادرات ما زالت تؤدي دورها في إثراء الحياة الثقافية وترسيخ حضور دبي على الخريطة الثقافية العربية والدولية. نبقى في الإمارات، حيث أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية ليشكل إحدى البرامج المتخصصة على مستوى حكومة دبي، والتي تعكس توجه دائرة الموارد البشرية نحو إعداد قيادات المواهب الحكومية وتمكينها من قيادة التحول في منظومة العمل الحكومية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN عنود عدنان استشاري أول تنمية المواهب بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
5: أطلقنا برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية انطلاقاً من رؤية دبي في استباق التحولات المتسارعة في سوق العمل وإعادة تصميم مستقبل رأس المال البشري الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي. طبعاً هذا البرنامج هو امتداد لنهج حكومة دبي في الاستثمار في الإنسان وتعزيز دور إدارات الموارد البشرية كشريك استراتيجي في تطوير المواهب ورفع جاهزية الجهات الحكومية للمستقبل. شاركنا في الدفعة الأولى من هذا البرنامج 30 مشارك من 21 جهة حكومية ضمن رحلة تطويرية تمتد لثمانية أشهر تجمع بين المعرفة التخصصية والتوجيه التنفيذي والتطبيق العملي. كما سيعمل المشاركون على مشروعات واقعية تعالج تحديات في جهاتهم وتحول المعرفة إلى حلول عملية ذات أثر مؤسسي ملموس. ومن خلال البرنامج بإذن الله نسعى إلى إعداد كفاءات وطنية واعدة قادرة على بناء منظومات مواهب أكثر مرونة واستدامة وتعزيز جاهزية حكومة دبي وتنافسيتها للمستقبل.
0: من شبكة ARN.
4: استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر هاتفيا يوم أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهاتفي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء المستجدات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين. هذا وأكد أمير قطر خلال الاتصال الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية مواصلة الحوار واعتماد الوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الخلافية وضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ودعم المبادرات الدولية الهادفة إلى احتواء التوترات بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من الوضع غير الآمن الذي لا يزال يتعرض له قطاع غزة على المدنيين لا سيما في ظل استمرار عمليات إطلاق النار والهجمات العسكرية بما في ذلك في الأماكن التي يحاول فيها الأطفال تلقي تعليمهم، مشددا على ضرورة أن إبقاء المدارس وأماكن التعلم محمية بموجب القانون الدولي الإنساني. وقال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة في تصريحات أدلى بها إن مكتب أوتشا أكد إصابة طالب يوم أمس في الصف السادس برصاصة داخل فصل دراسي مقام في خيمة بمدينة غزة حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما هدمت القوات الإسرائيلية يوم الاثنين منازل في بيت لاهية وأقدمت أيضا على هدم آخر مدرسة متبقية ضمن مجمع كان يضم 4 مدارس في المدينة وذلك في خطوة تزيد من تدهور أوضاع التعليم في المنطقة. كشف مسؤول أمريكي عن أولويات الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما لمدة 3 أيام محددا أبرز الملفات التي تتصدر المحادثات وفي مقدمتها نزع سلاح حزب الله وترتيبات الأمن في جنوب لبنان. إذن بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: છો ઓક્સિજન على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد مع بداية ساعتنا الثانية من خلال دانة الأثير 1009. أوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا من خلال دانة الأثير 1009. بوصولنا إلى ساعتنا الثانية كان عندنا سؤال عن الانضباط، يا ترى بنسبة كم أنتوا أشخاص منضبطين في نواحي حياتكم المختلفة، ويا ترى من وجهة نظركم من المنضبط أكثر، النساء ولا الرجال؟ أغلب الدراسات العلمية والتجارب السلوكية الموثوقة تشير إلى أن النساء يمتلكون مستويات أعلى من الانضباط الذاتي والتحكم في النفس مقارنة بالرجال في العديد من جوانب الحياة، طبعا الإيجابية، لا سيما في المراحل العمرية المبكرة والمجالات الأكاديمية والعملية. ومع ذلك فإن طبيعة الانضباط تختلف بين الجنسين تبعا طبعا للمجال، مثل الانضباط المالي أو الغذائي أو المهني. إذا ما نتكلم عن الانضباط الأكاديمي والتعليمي، يقولكم في دراسة شهيرة أجرتها الباحثة أنجيلا داكورث بالتعاون طبعا مع عالم النفس مارتن سيليغمان، تبين أن الفتيات في المدارس أكثر انضباطا من الفتيان بشكل ملحوظ. وأظهرت التجارب بأن النساء، عفوا الإناث، أفضل في تأجيل إشباع الرغبات الفورية. يعني موضوع اللي في خاطري هذا عادي عندهم ينتظرون شوية، لكن يقولكم مقارنة بالشباب لا، إذا في شيء في خاطرهم يأخذونه حزة الحزة، طبعا لصالح الأهداف طويلة المدى، وهذا اللي يفسر حصولهن على درجات أكاديمية أعلى مقارنة بالذكور حتى وإن تساوت مستويات الذكاء. هذا مو معناته بأن الرجال أقل ذكاء، لا، ممكن حتى يتفوقون بذكائهم، لكن ما عندهم نفس مستوى الانضباط اللي موجود عند الإناث. إذا بنتكلم عن الانضباط في بيئة العمل والإنتاجية، دائما يلتزمون بالمهام ويكملون الأعمال، منو؟ الإناث. دراسة طبعا صادرة من منصة المجلس الاقتصادي العالمي ونقلا عن تحليلات هايف، كشفوا بأن النساء في المكاتب الحديثة يعملن بجدية أكبر بنسبة 10% من الرجال. الحمد لله، يعني مو وايد فرق، أنتم بعد جديين، ولا انتقاصا صراحة من جهودكم الجبارة في بيئات العمل. وتبين بأن النساء يسند إليهن مهاما أكثر، ومع ذلك يلتزمن بإنهاء النسبة الأكبر من العمل الموكل إليهن بدقة وانضباط عالي. إذا بنتكلم عن الانضباط السلوكي والاندفاعي، يقولكم تأكد دراسات علم الجريمة وعلم النفس السلوكي مثل أبحاث ريتشارد بيكيرو أن الرجال يسجلون مستويات أعلى في الاندفاعية وضعف التحكم في، خلونا نقول، نوبات الغضب اللي ممكن تتيهم. ويميل الرجل إحصائيا إلى كسر القوانين مثل القيادة المتهورة وإهمال الفحوصات الطبية الدورية، بينما تظهر النساء انضباطا أعلى في الرعاية الصحية الذاتية والالتزام بالقواعد الإرشادية. وقس على ذلك يعني الكثير من الأمور الأخرى، منها حتى بالمناسبة الانضباط المالي والاستثماري. يقولكم في تجارب المحاكاة المالية والتداول تبين بأن النساء يملن إلى الانضباط والصبر وعدم المخاطرة غير المحسوبة، مما يجعلهن يحققن خسائر أقل ناتجة عن الاندفاع مقارنة بالمستثمرين الرجال. فهذا يعني خلونا نقول الخلاصة يعني العلمية، أن الانضباط هي القدرة على التحكم في الذات وتأجيل الرغبات الفورية لتحقيق أهداف بعيدة المدى، والنساء يتفوقن علميا في هذا الجانب، ويعود ذلك جزئيا إلى عوامل بيولوجية مثل النضج المبكر لفص الجبهة الأمامي في الدماغ اللي هو الفرونت كورتكس، وجزئيا إلى التنشئة الاجتماعية اللي تتدرب عليها المرأة منذ الصغر على تحمل المسؤوليات المتعددة وضبط السلوك. الحين أنتوا يعني لكم حرية الاختيار أنكم توافقون على هذا الكلام، وهذا كله يعتمد على الناس اللي يتعاشرونهم في حياتكم. يعني الرجال مثلا عندهم خواتهم وبناتهم ويمكن زميلاتهم في العمل، وبالتالي يقدرون يحللون هذا المشهد إذا فعلا هذا الكلام صحيح وفعلا الإناث أكثر انضباطا، و العكس صحيح طبعا، الرجال ممكن يشوف لا الناس اللي حوله من الرجال هم الأكثر انضباطا مقارنة بالنساء، فهذا طبعا يعتمد على النشأة، يعتمد على طريقة التربية، يعتمد على الكثير من الأمور اللي توصل الإناث إلى هذا المستوى من الانضباط. وأنا متأكدة بأن هناك رجال يفوقنا حتى النساء في انضباطهم في الكثير من نواحي حياتهم وحتى في موضوع الاستثمار المالي. فهذه بعض التفاصيل، الحين أنتوا لكم حرية الاختيار من المنضبط أكثر. إذا هذا الكلام صحيح فهنيئا لكم أيها الإناث والنساء اللي يسمعونا، وإذا لا فخلاص يعني ما نقدر نقول شيء للطرف الآخر، للذكور للرجال ما نقدر نقول لهم شيء، خلاص أنتوا صح. انزين احنا بناخذ فاصل لمدة دقائق، بنرجع وبنتواصل في فقرتنا القادمة. stay tuned، خلكم متواصلين ويانا.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفسي لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1-0-0-9
3: الخليجية.
4: أحبك كثر ما قالوا، حبيبك ما درى عنك.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: الخليجية هي بس
1: 100% خليجية.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: ويتينغ روم.
1: أعود في تواصل وياكم في فقرتنا الثانية من خلال ساعتنا الثانية عبر دانة الأثير 1009 8:24 دقيقة. هذا هو توقيتي في هذه اللحظات. وإلى السؤال اللي يعني خطر في بالي بعد ما وصلتنا مشاركة الريم بطي يوم كانت تتكلم عن الدايت. أوكي، نحن نعرف بأن اتباع حمية غذائية متوازنة، ممارسة الرياضة بشكل منتظم باستمرارية دائمة، هاي الأمور اللي فيها الكثير من الانضباط توصلنا إلى مرحلة الرشاقة، صح؟ وهذا اللي يحتاج الإنسان. ومتى يقدر الإنسان هذا الشعور؟ كل ما يكبر يشوف أن صحته وعضلاته وجسمه يشله. ف هني يعني يحرص الإنسان على خلونا نقول متابعة حمية غذائية معينة، لا يضر في بعض الأحيان بأنه يكسر الروتين ويتناول شيء في خاطره يعني، لكن بشكل عام يتذكر دائما بأن أنا لازم أحافظ على هاي الهدية اللي الله أعطاني إياها، وأحافظ على صحتي وأمارس الرياضة وأتبع نظام صحي وأوازن ما بين كل شيء عشان هذا الجسم هو اللي سيبقى معي وعشان ما أحتاج لأي إنسان يوم أكبر. سؤالي لمستمعينا في هاي اللحظات، تعرفون أي شعوب من شعوب العالم الأكثر لياقة ورشاقة؟ جد مر عليكم هذا التساؤل؟ يا ترى من شعوب العالم الأكثر لياقة ورشاقة؟ The fittest people. منو يا ترى من شعوب العالم الكبير هذا اللي فيه الكثير من الدول على خارطة العالم؟ فمريم صالح تقول الأوروبيين صراحة وايد نشيطين أشوفهم. هل هناك شعب معين من الشعوب الأوروبية تشوفينه أنشط عن الباقين يا مريم؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. يا ترى من أكثر الشعوب رشاقة ولياقة من حول العالم؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية، وحددوا يا ترى هذا الشعب من أي بلد مع أسماءكم الثلاثية. مريم صالح تقول إيطاليا. نحن نذكر في مرة من المرات في حلقة من الحلقات تكلمنا عن الفايف بلو زونز. فايف بلو زونز عبارة عن 5 مناطق من حول العالم في أمريكا واليونان وإيطاليا وغير واليابان وغيرها. وسردينيا، منطقة سردينيا في إيطاليا، يقولكم ما شاء الله تبارك الرحمن مستوى الإعمار يتخطى 100 بالنسبة لي، خلونا نقول الناس اللي يعيشون في سردينيا بسبب طبيعة حياتهم، الأكل اللي يأكلونه، العلاقات الاجتماعية وكل هاي الأمور. فنحن نتكلم عن شعب كامل، يا ترى وين ممكن أو في أي بلد ممكن يكونون هذا أو يكونون هذه الناس اللي عايشة في هذا البلد هم الأكثر رشاقة ولياقة؟ مع أسماءكم الثلاثية أستقبل منكم مشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية مع أسماءكم الثلاثية. لنعود من بعد دقائق. Stay tuned and good morning.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية 1-0-0-9.
1: اكتشفوا كريبتو كولايدر في 26 من يوليو في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي. استمتعوا بأحدث تجارب ليكس لوثر المليئة بالتشويق والسرعة الفائقة والمؤثرات الخاصة المذهلة. لا تفوتوا هذه التجربة. الافتتاح في 26 من يوليو.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي لتبدأ رحلتك.

0: Waiting room. في waiting room أستقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا على سؤالنا اللي سألناكم إياه. يا ترى أي الشعوب أكثر رشاقة ولياقة من بين دول العالم؟ إلى مشاركات مستمعين اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات: النرويج من أحمد تاج، البرازيل من محمد شافي النعيمي. أحمد تاج السر، شكرا لك يا أحمد تاج السر. صباح الخير من جاد، يقول فيتنام. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا، وتحية خاصة للزميل محمد البلوشي، يسعد صباحك. شاركنا بنسبة مئوية عشان نتأكد من توقعاتك بالنسبة لأكثر الشعوب رشاقة ولياقة. عموما في هذه اللحظات نستقبل منكم المزيد من المشاركات. من وجهة نظركم يا ترى أي الشعوب أكثر رشاقة ولياقة ما بين شعوب العالم من وجهة نظركم وفي رأيكم الشخصي؟ ويمكن أنتم يعني سبق وزرتوا مثلا بلد معين ولاحظتوا هاي الملاحظة وشفتوا بأن ما شاء الله تبارك الرحمن شعوبهم رشيقة، شعوبهم عندهم لياقة عالية، أشخاص كبار في العمر لكن ما زالت فيهم طاقة وحركة، وهاي ترى نعمة يعني. فعشان كذا احنا كنا نتكلم عن موضوع ان توصل لعمر معين انت لازم تستوعب، طبعا هذا يعني يا حظ اللي مستوعب هذا الموضوع من بدري مثل ما يقولون، لكن توصل لعمر معين وتقدر تفكر بهاي الطريقة فصراحة هنيالكم. اللي منتظمين على رياضة معينة ينوعون في رياضاتهم، اللي منتظمين في خلونا نقول تناول أطعمة صحية، أو هناك موازنة على الأقل، لأن الإنسان ما يقدر يحرم نفسه دائما. ف رائع هذا الشعور. نحن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ونحن بنتكلم عن التوب 8 بالنسبة لأكثر الشعوب رشاقة ولياقة من حول العالم، وبنتكلم عن المراكز الثمانية والنسب المئوية والسكور اللي حققوه بما معناه، وهذا طبعا وفقا أكيد ل World Obesity Federations لعام 2025. هذه كانت البيانات والمعلومات الخاصة بعام 2025، ويتكلمون طبعا خلال هذه الإحصائية عن مستوى السمنة وكيف أن هذه البلدان أصلا ما يعانون من السمنة بالأساس. برجع وبتواصل وياكم من بعد دقائق، stay tuned، خلكم متواصلين يا نوال. أنا عودة
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: إلى المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي، شارع الاتحاد للأسف ما زال عليه ازدحام مروري من تقريبا بداية شارع الاتحاد وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولا بلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من عند سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات متقطعة بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. هناك ازدحام مروري على شارع الإمارات العابر من عقب شعبية البديع من عند مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي، وبالنسبة لشارع رأس الخور عليه كثافة مركبات متقطعة بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي أيضا بتواجهون عليه كثافة مركبات تكاد لا تذكر، بسيطة جدا. أما بالنسبة للمشهد الحالي على شارع الشيخ زايد، الحركة طبيعية لكن أشوف أن هناك كثافة مركبات بسيطة جدا بالاتجاه إلى بوابة الصفا للتعرفة المرورية. أتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في أعماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، ربي يحفظكم.
2: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خيل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يام بعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل معك قبر الغرام الحزيني واسمع تناهية المحبة بلا صوت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: دانت الأذية
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير،
1: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أفخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: طبعا نحن في بادي دبي نهدف الى ان نرسخ افضل الممارسات الزراعيه الحضريه اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جوده تنفيذها. نحرص على ان احنا نعزز مساهمه السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينه،
2: منها واحه القيض، واحه التراث، واحه المعرفه والابداع. هدفنا من تنوع الانشطه والواحات توفير تجربه متكامله تلبي اهتمامات واحتياجات افراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر هاتفيا يوم أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. كشف مسؤول أمريكي عن أولويات الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما لمدة 3 أيام، محددا أبرز الملفات التي ستتصدر المحادثات، وفي مقدمتها نزع سلاح حزب الله وترتيبات الأمن في جنوب لبنان. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من الوضع غير الآمن الذي لا يزال يتعرض له قطاع غزة على المدنيين، لا سيما في ظل استمرار عمليات إطلاق النار والهجمات العسكرية، بما في ذلك في الأماكن التي يحاول فيها الأطفال تلقي تعليمهم، مشددا على ضرورة أن إبقاء المدارس وأماكن التعلم محمية بموجب القانون الدولي الإنساني. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين إن موسكو لم تتلقى حتى الآن أي أفكار بناءة من الغرب بخصوص القضية الأوكرانية. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية قصفت 7 سفن شحن في ميناء ميكالايف الأوكراني وفي البحر الأسود. وقالت وزارة الخارجية التركية يجب على جميع الأطراف المعنية لا سيما الأطراف المتحاربة تنفيذ تدابير ملموسة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود. دمر حريق غابات سريع الانتشار نحو 230 منزلا في أحد مجتمعات السكان الأصليين بغرب كندا ليصبح أحد أكثر حرائق الغابات تدميرا في البلاد خلال السنوات الأخيرة. وشهدت كندا في السنوات الأخيرة مواسم متزايدة الشدة لحرائق الغابات، إذ امتد دخان الحرائق مرارا عبر أنحاء أمريكا الشمالية متسببا في إصدار تحذيرات واسعة بشأن جودة الهواء. أعلن رئيس دولة ناورو الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ تغيير اسم البلاد رسميا إلى جمهورية ناويرو بما يتوافق مع طريقة الكتابة والنطق في اللغة الوطنية. وأوضح بيان نشرته الحكومة أن هذه الخطوة تعيد الدولة الجزيرة النائية في جنوب المحيط الهادئ إلى اسمها التقليدي، علما بأن عدد سكان ناويرو نحو 12,000 نسمة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية
2: كانت الأثير 1009.
0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال دانة الأثير 1009. أرحب بكل مستمعينا اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في الدقائق والثواني الأولى من خلال وقت أوتو. نرجع لموضوعنا، وكنا نتكلم عن أي الشعوب أكثر رشاقة ولياقة، فطلبنا من مستمعينا يشاركونا وتباينت الإجابات، لكن يعني هناك من اعطانا مشاركات أو إجابات محددة ودقيقة، وفعلا هذا اللي نحن نبغي نتكلم عنه. يقولكم وفقا ل World Obesity Federations لعام 2025، البيانات اللي كانت صادرة كانت خاصة بتوب 8 بالنسبة لأكثر شعوب هذه الدول رشاقة ولياقة على مستوى العالم، وكانوا بالتحديد يتكلمون عن سمنة البالغين. أوكي، معدل سمنة البالغين إذا كانت مرتفعة ولا متوسطة ولا الأمور تمام مثل ما يقولون. فيقولكم ما أتت في المركز الأول اليابان، ويعني كانت النسبة 5.57% بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من السمنة، وهذه تعتبر نسبة قليلة مقارنة بعدد هذا الشعب وكيف هم محافظين على رشاقتهم ولياقتهم. في المركز الثاني احتلت ساوث كوريا أو كوريا الجنوبية بنسبة 7.24%. وننتقل إلى الصين، إلى الآن نحن موجودين في قارة آسيا. في الصين أتت النسبة أو معدل السمنة عند البالغين 8.37%، أيضا نسبة معقولة. أكيد نحن ما نتمنى أن أي حد يعاني من السمنة، لكن يعني نسبة اللي خلونا نقول عدد الشعب المهول والكثافة السكانية اللي موجودة في الصين، هذا الرقم معقول أو هذه نسبة معقولة. الآن نعود إلى أوروبا. في أوروبا أتت فرنسا بمعدل السمنة عند البالغين نسبة 10%، والحين نرجع مرة ثانية إلى آسيا وتحديدا إلى تايوان بنسبة 11.27%، واحتلت المركز الخامس على مستوى العالم كمعدل السمنة عند البالغين، ويعتبر ترى يعني هذا بالنسبة لهم ترى هذا أدفانتج، يعني هذا شيء إيجابي لأن هذه النسبة ترى ما تعتبر كبيرة جدا. أيضا نبقى في آسيا مع إندونيسيا بنسبة 11.52%، وبالانتقال إلى أوروبا إلى آخر دولتين نتكلم عنهم، تأتي سويسرا في المركز السابع بمعدل 12.47% كمعدل البالغين اللي يعانون من السمنة هناك، وأخيرا الدنمارك بنسبة 13.55%. فهذه المعدلات أو هذه النسب المئوية ترى تعتبر رائعة مقارنة بالكثافة السكانية الخاصة بشعوب هذه البلدان. مريم صالح تقول يعني فستي بالإجابة الصحيحة والتخمين الصحيح إلى حد ما. أيضا هناك يعني مشاركات كانت أخرى دقيقة من مستمعين بخصوص بعض الدول، فهذا بالنسبة أكيد طبعا للشعوب اللي سمعنا عنها. ما شفنا للأسف ولا دولة عربية، لكن نأمل ونتمنى أن نرى قريبا، وفي خلونا نقول الإحصائية والبيانات الخاصة بـ World Obesity Federations لعام 2026 تدخل فيها مجموعة دول عربية أيضا نسبة السمنة تقل عندها بشكل كبير. ولن تعذر بالغوزي والبرياني والمندي، ها لن تعذر بهاي الأشياء، عادي ترى نقدر نأكل هاي الأشياء بدون ما نعاني من السمنة. لن تعذر بالمنسف وبالكسكسو وبكل هاي الأمور، لن تعذر، نقدر نتناول هاي الأشياء بكميات محدودة. لن تعذر حتى بالملوخية وغيرها من هاي الأكلات. طبعا أنا أحاول أدخل في أكلات شعوب البلدان العربية عشان ما نقول هذه هي الأكلات اللي تمتنا وهاي الأشياء اللي للأسف بسببها البالغين يعانون من السمنة. حتى بتناولنا لهذه الأكلات بعد نقدر نحاسب على صحتنا ورشاقتنا ولياقتنا. وبالعافية عليكم غداكم اليوم. عموما بناخذ فاصل لمدة دقائق بنرجع وبنتواصل إياكم في فقرتنا القادمة. خلكم متواصلين يانا ولا نعود.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تفداك عينا تنظرك وانت موجود، ويفداك قلبا يذكرك وانت غايب. لي من غلاك اشواق وهات وصدود، ولك من فوادي مجزيات الوهايب. لو كان لي قلب من الصخر جلمود، لتشوف من حبك تشل الحبايب. ولو بحت لك كل ما اكنه وموجود في خاطري، كان الهوى رد تايب. يا ابو عيان ناعسات الهدى بسود، قم روف بي لا تسل ذيك الهدايب. يا صبحي الباهي ويا جبلة النود، يلي نفسك العود بالورد رايب. يلمتكي خصرك على لين العود، يالترف لي سقياك ودق السحايب. عطني مواثيق بها وعد وعهود، وعاهدك ما ترد في يوم خايب. ميعادنا ميعادنا قطف عنقود، نقطف ثمر عشق من الشوق طايب. وخذني معك خذني بلا حد وحدود، وبعطيك من عندي عطايا الحبايب.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.
4: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة اجازة الاطفال مجانا الان على yasisland.com.

0: انترفيو على الخليجية.
1: العالم بتطوره وين بيودينا؟ كيف شكل المستقبل؟ هناك من يتخوف من مثل هاي الأمور، وهناك من يحب هذه الأجواء ودائما يتطلع لمعرفة كيف سيكون القادم في مستقبل الأعمال في المجالات المختلفة، بتطور الذكاء الاصطناعي، بالسفن الطائرة، بالطيارات، السيارات الطائرة، وبوايد أشياء مختلفة. شفنا جزء من المستقبل اللي كانوا يتكلمون عنه على أرض الواقع، فماذا بعد؟ في هاي اللحظات تنضم إلينا آمنة الصياح، مديرة تجربة الزوار والعمليات في متحف المستقبل. صباح الخير.
2: كان الاستضافة
1: يسعد صباحك. وآمنة، إعلان المرحلة الجديدة، يعني سمعنا كلام متحف المستقبل بيتغير، هاي مفاجأة كبيرة للكثير.
2: صحيح.
1: وليش قررتوا تاخذون هذه الخطوة؟
2: لأن المستقبل يتغير كل يوم، هو في تغير مستمر، فإحنا عشان نواكبه لازم نتغير وياه ونتطور وياه. المتحف الحين إن شاء الله زرتي المتحف، موجود أكيد. من 4 سنوات ونص.
1: صح.
2: وعلى مدى هالسنوات استقبلنا ملايين من الزوار من حول العالم، فشفنا أن الحين الوقت المناسب أن إحنا نبدأ مرحلة جديدة تواكب التطورات اللي استوت في العلوم والتكنولوجيا في هالسنوات اللي طافت.
1: حلو. انزين آمنة، متى نقدر نتوقع نشوف متحف المستقبل بحلته الجديدة؟
2: ما أقدر أقول لك بالضبط، مفاجأة، بس إن شاء الله ما بنطول عليكم. الشغل وراء الكواليس يعني على قدم وساق، الفرقة ياسة تشتغل للنهار عشان ما نطول عليكم، وإن شاء الله بنعطيكم تفاصيل أكثر قريب.
1: شوفوا مستمعين، أنا حاولت وياها تحت الهواء سألتها متى، قالت ما أقدر أقول، بس نحن شغالين. أيه. فإن شاء الله يا رب نشوف هذا التطور عما قريب والحلة الجديدة أكيد. يعني إذا نحن بنتكلم عن فصل جديد في متحف المستقبل، شو يعني هذا الشابتر الجديد بالنسبة لكم؟
2: يعني مثل ما قلت أن نواكب التطورات في التكنولوجيا، في العلوم، في الابتكار، مثل ما قلتي الذكاء الاصطناعي وصل مرحلة احنا ما كنا متخيلينها، فشو يعني هالشي حقنا؟ فنبغي تجارب في المتحف تراوي هالأشياء وتجرب الزائر أكثر انه يعيش المستقبل مو بس يشوفه.
1: ليش اخترتوا هذا الوقت بالتحديد؟
2: شوفي، المتحف من البداية كانت قيادة المتحف رؤيتهم إنه هو لازم يتغير ويا الوقت، ما يستوي يتم ثابت. صح. ما بيكون متحف المستقبل إذا تم ثابت على ما هو قبل 5 سنوات.
1: منطقي.
2: فلازم يتطور ويتحدث، فهذا هاي تكملة للوعد اللي احنا وعدناه للناس وقيادتنا وعدته، والحين احنا نمشي عليه، فبس إنه الحين الوقت المناسب حقنا نحن نسوي.
1: حلو. يعني يمكن عقب كم من سنة قادمة بعاد نرد نشوف متحف المستقبل بحلة جديدة. زي سمعنا أن الجمهور كان له دور في هذه المرحلة الجديدة، خبرينا أكثر عن هذه المبادرة الاستثنائية.
2: إحنا فتحنا الباب للناس أنهم يعطونا أفكارهم، أحلامهم، حتى مخاوفهم عن المستقبل، لأن نؤمن أن ما في وجهة نظر واحدة لشو بيكون المستقبل أو شو نتخيل فيه، وساعات تتيج أفكار من أماكن أنت ما تتوقعينها.
1: صح.
2: فوصلتنا آلاف من الرسائل من الناس عن طريق سوشيال ميديا، إيميلات، اتصالات من الناس، وحتى الناس يجون المتحف ويقولون أفكارهم، فإحنا الحين ياسين نستخدم هالأفكار عشان إن نطرحها في الفصل الجديد.
1: حلو، بيكون أقرب أصلاً للناس بما أنها أفكار الجمهور وأفكار الناس. في رسالة أو فكرة استوقفت في هاي اللحظات من أفكار الجمهور؟
2: اللي شفنا وايد أفكار الناس تبغى تعرف عن الطبيعة، شو بيستوي في الأرض، لأن في مخاوف عن هالشيء.
1: صح.
2: عن الفضاء، شو مستقبلنا في الفضاء، هل بنعيش هناك في المستقبل يمكن؟ بس الحلو كان ان الناس تبغي تعرف هي شو تقدر تسوي في المستقبل عشان مستقبلنا يكون ايجابي اكثر.
1: اوكي. وفي استدامة اكبر.
2: هي بالضبط.
1: يعني نقدر نقول رسالة المتحف هي تتكلم عن التطور والتقدم المستقبلي في شتى القطاعات.
2: نعم.
1: وهذا اللي بيكون متغير فقط، لكن الرسالة ثابتة، نحن نتكلم ثابتة عن المستقبل وعن التطور.
2: صح.
1: شو اللي بيستوي داخل المتحف خلال المرحلة المقبلة مع بدء أعمال التطوير، بما أن أنتم خذتوا أفكار من الجمهور، والجمهور دائما يحب يكون جزء من هذه الزيارات، فشو اللي بيكون مختلف داخل المتحف؟
2: احنا متعاونين ويا شركات عالمية ياسة تشتغل من فترة، استديوهات إبداعية، خبراء التصميم والسرد القصصي، رواد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، عشان نقدر نقدم هالتجربة الجديدة للناس، عشان يشوفون شيء ما شايفينه قبل ويجربون شيء ما جربوه قبل في أي مكان في العالم ويكون بس عندنا إحنا. فالفصل الجديد بيستلهم أحدث اللي توصلت للابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، تجارب التفاعلية والعلوم الناشئة، عشان نعكس سرعة تطور العالم.
1: الحين أني لي العامل الأساسي في إنجاح أي مشروع في تغيراته الزوار.
2: نعم.
1: الجمهور، شو تقولين لزوار متحف المستقبل اللي متحمسين يعرفون شو اللي هاي؟
2: أقولهم إذا زرتونا مشكورين، إذا ما زرتونا حياكم الله، نترياكم تعالوا، لأن المتحف من الحين يستاهل الزيارة ولازم تشوفون اللي نقدمه لكم. وإذا كان متحف المستقبل من يوم افتتاحه يدعو الناس أنهم يتخيلون المستقبل، فالفصل الجاي بيدعوهم أنهم يعيشونه.
1: الله، يعني صراحة فرصة ما تتفوت، بما أن خلاص هم الحين يعملون على قدم وساق، بغمضة عين ممكن يتغير المتحف تماما. تعالوا شوفوا الفصل الأول اللي اعتدنا، للي ما شافه إلينا الحين وللي بعد يبغى يلقي نظرة عليه للمرة الأخيرة عشان يقدر يقارن مع الفصل الجديد الخاص بمتحف المستقبل. آمن الصياح، مديرة تجربة الزوار والعمليات في متحف المستقبل، شكرا على هاي المعلومات.
2: شكرا.
0: دانت الأثير 1-0-0-9 الخليجية.

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر أنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي، ووصلنا مسجات الشيخ محمد. نقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. اليوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا، إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص؟
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إلي تلقى بضع. تطبق الشروط والأحكام.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. نبداها بالقادمين من إمارة الشارجة على شارع الاتحاد. في هذه اللحظات هناك ازدحام مروري خلونا نقول بالاتجاه إلى تقاطع المولا بلازا. وبالنسبة لشارع الإمارات العابر الازدحام المروري متراجع إلى حد ما ومتقلص في هذه اللحظات. نقدر نقول بأن الازدحام المروري موجود من عقب مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي بالضبط من عند سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى مدخل منطقة الكصيص. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات بالامتداد إلى جسر الراشدية تقريبا، ومن بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية كما هو المشهد الحالي على كل من شارع راس الخور وشارع الخيل وأيضا شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عمركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، وربي يحفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: Touchdown.
4: Head northeast to street number 4. Share location.
2: في شير لوكيشن بدلا من تاتش داون، بما أننا نحن الحمد لله موجودين في أحلى بلاد في العالم في دولة الإمارات ومستقرين فيها، فدعونا ننتقل بين أجواء وأرجاء مدينة دبي ونتعرف على الجديد وعلى القادم. ونبداها بالفعالية اللي انطلقت من تاريخ 23 يوليو ومستمرة إن شاء الله إلين تاريخ 30 أغسطس 2026. يوميا هاي الفعالية موجودة من الساعة 10 الصبح إلين الساعة 10 المساء في مكان اندور، مكان مغلق مكيف، في مكان وايد ناس يحبونه، وتحديدا في دبي مول. إذا توجهتوا لدبي مول فأفراد العائلة ممكن يجتمعون في هذه التجربة الاستثنائية بعيدا عن حرارة الصيف بما أنها وجهة مثالية للعائلات، أو حتى تتفرقون وتستمتعون بأجواء دبي مول، وتحديدا عيالكم ممكن يستمتعون بأجواء هاوس أوف هايب. عن الفعالية اللي موجودة خلال هاي الفترة هي فعالية إلكتريك كارنفال، من خلالها طبعا ممكن أنتوا وعيالكم أو حتى عيالكم بس مثل ما تحبون يستمتعون بهذه التجربة الصيفية محدودة الوقت. يتحول فيها المكان إلى عالم ينبض بالألوان والموسيقى والحركة والمفاجآت. وإذا أصلاً بنتكلم عن هاوس أوف هايب فالتذكرة الوحدة تمنحكم الدخول إلى 25 عالم غامر وعروض حية وشخصيات كرنفالية متجولة وعرض استعراضي كبير اسمه The Grand Parade وأبواب سرية وتجارب مخفية، بالإضافة إلى لحظات تصوير لا تنسى. سعر التذكرة 149 درهم، وإذا العائلة المكونة من 4 أفراد قرروا يشترون 4 تذاكر فالسعر بيكون مقابل 449 درهم لتوفير يصل إلى 25%. عشان تعرفون أكثر على أجواء هاوس أوف هايب وعلى فعاليات إلكتريك كارنفال تقدرون تدخلون على موقعهم وتحجزون بعد التذاكر اللي هو house-off-hype.com، أو حتى تزورونهم في صفحتهم في إنستغرام @house-hype وتشوفون هذه الأجواء المخصصة والمصممة لعشاق المرح والاستكشاف والمفاجآت من خلال الجمع بين العروض الحية والألعاب. ومن هذه الأجواء الترفيهية البحتة هناك أجواء أيضا تحمل في طياتها الكثير من الترفيه ولكن بطابع موسيقي فني. نتكلم عن نهاية شهر أغسطس وتحديدا تاريخ 29 أغسطس بتكونون على موعد مع ميامي شو، والرحلة أكيد بتكون مستمرة وياهم، لكن هاي المرة جمهور ميامي الوفي هو النبض الحقيقي لهذا الأداء ولهذا العرض باختيارهم للأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح. فبتكون إن شاء الله هذه الليلة مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر. وتقدرون تشترون التذاكر إما عن طريق موقع كوكاكولا أرينا، بما أن ميامي شو سيقام في كوكاكولا أرينا بتاريخ 29 أغسطس، وأكيد طبعا تستمتعون بأجواء هذا العرض مع أقوى فرقة في الكويت فرقة ميامي. أيضا تقدرون تشترون التذاكر من بلاتينوم ليست والراعي الإعلامي لهذا الحفل، حفل ميامي شو أو ليلة ميامي شو، أكيد الخليجية 1009. الحين بننتظر شوية لين ما يبرد الجو أو يعتدل إن صح التعبير، وننتقل إلى شهر أكتوبر، وين؟ في دبي أوبرا. بتستمتعون بأجواء مسرحية تأتي تحت عنوان مهندس الذوق العام. مجموعة من الفنانين الخليجيين بيجتمعون بأحداث هذه المسرحية اللي فيها أجواء اجتماعية كوميدية، قصة زوجين يعيشون إحدى أجمل وأغرب مراحل حياتهم، ينتظرون مولودهم الأول، يبون يخططون مستقبله ويتمنون أنه يصبح يوما ما مهندسا للذوق العام. هذه المسرحية برعاية شركة القيصر للفعاليات، بتكون إن شاء الله في الويكند يوم الجمعة والسبت تاريخ 9 و10 أكتوبر، والتذاكر تباع في visitdubai.com. وأكيد الراعي الإعلامي لهذه المسرحية مسرحية الذوق العام اللي تأتي ضمن فعاليات مهرجان دبي للكوميديا في دبي أوبرا، أكيد بتكون الخليجية 1009. ومع هذه الأجواء الترفيهية المختلفة ما بين فنية إلى موسيقية وحتى تجارب استكشافية وفيها الكثير من المتعة، أكيد أنتم تقدرون تكونون جزء منها في الوقت اللي يناسبكم. عموما في هذه اللحظات تقبلوا تحياتي، استمري تقريبا في تواصل وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن، لنا لقاء بإذن واحد أحد يتجدد غدا في نفس المكان ونفس الزمان من دارة الأثير 1009.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: دربي ودرب الشعر واحد ما قدرنا نفترق، إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق، لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة، والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق، تطري علي جمل سنين أيام يلي مدبره، لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبرها، تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها، يا طارق باب الشقا باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها، لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبرها، ان غاب نور الشمس وجهك نوره البالغ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبره، نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها، بحر العيون السود من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم من بره.
0: اشعار فساء اشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: اكتشفوا عالماً جديداً من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: صوت بلا صورة.
1: طبعاً نحن في بلدية دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعاً تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحد القيض، واحد التراث، واحد المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر هاتفيا يوم أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. كشف مسؤول أمريكي عن أولويات الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما لمدة 3 أيام، محددا أبرز الملفات التي ستتصدر المحادثات، وفي مقدمتها نزع سلاح حزب الله وترتيبات الأمن في جنوب لبنان. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من غزة حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من الوضع غير الآمن الذي لا يزال يتعرض له قطاع غزة على المدنيين، لا سيما في ظل استمرار عمليات إطلاق النار والهجمات العسكرية، بما في ذلك في الأماكن التي يحاول فيها الأطفال تلقي تعليمهم، مشددا على ضرورة أن إبقاء المدارس وأماكن التعلم محمية بموجب القانون الدولي الإنساني. شهدت ليبيا يوم أمس واحدة من أعنف موجات العنف في مدن الساحل الغربي منذ أشهر، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة امتدت من الأحياء السكنية إلى الطريق الساحلي ومحيط مصفات الزاوية في تصعيد أعاد إلى الواجهة هشاشة الوضع الأمني واستمرار نفوذ التشكيلات المسلحة في غرب البلاد. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن موسكو لم تتلقى حتى الآن أي أفكار بناءة من الغرب بخصوص القضية الأوكرانية. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية قصفت 7 سفن شحن في ميناء ميكولايف الأوكراني وفي البحر الأسود. وقالت وزارة الخارجية التركية يجب على جميع الأطراف المعنية لا سيما الأطراف المتحاربة تنفيذ تدابير ملموسة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود. اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي على تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز عمليات الترحيل وتحسين مشاركة المعلومات، وذلك بعد اجتماع عقد عن بعد بشأن التدفق الأخير للمهاجرين في جيب سبتة الإسبانية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية 1009.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمع العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم من كل شعبه يحبونه، يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه، يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه، لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة، بوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة، في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة وفي الجدى يستمدونه، جر وحدتنا إلى عالم الثاني، بالتقدم والرحم حسب قانونه، صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة، نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاشا من له الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: خلف التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليتل قابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
4: الليلة غير
2: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
4: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية. كانت الأثير 1-0-0-9.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير،
1: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ماهيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آرائهم ودية النية حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شيء، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرها مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجانا. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
2: انضموا إلينا في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر، ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.
0: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع Explorers في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: صوت بلا صورة.
1: طبعاً نحن في بلدي دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعاً تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن احنا نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحة القيض، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر هاتفيا يوم أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. كشف مسؤول أمريكي عن أولويات الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما لمدة 3 أيام، محددا أبرز الملفات التي ستتصدر المحادثات، وفي مقدمتها نزع سلاح حزب الله وترتيبات الأمن في جنوب لبنان. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من غزة حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من الوضع غير الآمن الذي لا يزال يتعرض له قطاع غزة على المدنيين، لا سيما في ظل استمرار عمليات إطلاق النار والهجمات العسكرية، بما في ذلك في الأماكن التي يحاول فيها الأطفال تلقي تعليمهم، مشددا على ضرورة أن إبقاء المدارس وأماكن التعلم محمية بموجب القانون الدولي الإنساني. شهدت ليبيا يوم أمس واحدة من أعنف موجات العنف في مدن الساحل الغربي منذ أشهر، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينتي الزاوية وصرمان الليبيتين، امتدت من الأحياء السكنية إلى الطريق الساحلي ومحيط مصفات الزاوية. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي أفكار بناءة من الغرب بخصوص القضية الأوكرانية. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية قصفت 7 سفن شحن في ميناء ميكولايف الأوكراني وفي البحر الأسود. وقالت وزارة الخارجية التركية يجب على جميع الأطراف المعنية لا سيما الأطراف المتحاربة تنفيذ تدابير ملموسة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود. شهدت الساعات الماضية تصعيدا ميدانيا واسعا، حيث قتل 14 شخصا وأصيب 27 آخرون جراء هجوم روسي ليلي على منطقة كييف، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن اعتراض وتدمير 475 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات ومناطق بحرية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: استانسين ويانا على 1009
0: الخليجية.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: شمس عمري والوجود أحيا على بسمة ضياها، وعن برود العاطفة تدفى المشاعر من دفاها. غالية وأغلى ولا من قبلها في القلب غالي، من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. هي حياتي عايش منها وأنا لو قلت روحي، الصحيح أنه بدت روحي بها للجسم توحي. ما أبالغ لا ولا في حبها أرضي طموحي، هي رضا نفسي إذا ترضى ونطلب رضاها. من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. وهي عيوني لي أشوف بها وهي بالعين صورة، وهي حقيقة ساكنة بالعين تحكمها الضرورة. البصر منها اكتسب للشوف والتمييز نوره، والجفون بلا تواجدها فلا يوجد غفاها. ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. عشت فيها في فلا وجدانها وتعيش فيه، ساقية يوفي لكل قطرة تورق مزهرية. لو أوزع من محبتها على الدنيا شوية كان غطى كل راضي الكون معالي. سماها ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. لو يضيق الكون ألقى في ابتسامتها ملاذي، يا تباشير الغمام اللي يسوقها نود جاذي. انبغت عيني تخير، تبغي هذه ولا هذه؟ ما أقول أني فداها إلا أنا فدوى ثراها. من يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. انحكت من صوتها كل الأحاسيس التجمع، وانسجم في جو يغشاني حنانه. واتسمع واتطمع للزيادة في حكاها، اتطمع لن أعذب من قصائدنا سوالفها وحكاها.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد. ثواني شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
4: دوت كوليجي.
3: شو؟ انزين شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
4: دوت كوليجي.
3: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
4: دوت كوليجي.
3: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
4: دوت كوليجي.
3: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
4: I don't have an answer for that.
5: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء،
5: بالتعاون مع سنتر بوينت.
4: Is there something else I can help with?

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، أنا بجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبي تجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، في أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبتها عليه، تقدر تعرف النظام هذا. تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام لي بث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولون لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بها لساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا باد اللساءة بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: خلف التفاصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
4: واحد
5: صفر
4: صفر

0: صوتٌ بلا صورة.
1: ومن نحن في بلدي دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن احنا نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحة القيض، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. نبدأ الموجز بهذا الخبر، حيث حقق قصر الوطن إنجازا عالميا بارزا يعكس مكانته كأحد أهم المعالم الثقافية والمعرفية في دولة الإمارات، حيث تم إدراجه ضمن قائمتي أفضل 100 نشاط وتجربة عالمية لعام 2026 وأفضل 100 نشاط وتجربة في آسيا لعام 2026 وفقا لتصنيف منصة trip.com بناء على مؤشرات trip.best. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس من أن إيران ستضرب بقوة ما لم يفتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. وقال الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى ولاية كاليفورنيا سيعاد فتح المضيق قريبا جدا، وإلا فإنهم سيتعرضون لضربة قوية وعندها سيفتح المضيق أيضا. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين إقليميين ومسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران بوساطة سلطنة عمان تقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز في خطوة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين واستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من غزة حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي أفكار بناءة من الغرب بخصوص القضية الأوكرانية. شهدت الساعات الماضية تصعيدا ميدانيا واسعا، حيث قتل 14 شخصا وأصيب 27 آخرون جراء هجوم روسي ليلي على منطقة كييف، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن اعتراض وتدمير 475 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات ومناطق بحرية. أعلنت الحكومة الأرجنتينية أن الحكومة البرازيلية طلبت مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد، وبأنها ستخفض تمثيلها الدبلوماسي في بوينس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال. ويأتي ذلك على خلفية الإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي لنظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والتي أدت الأسبوع الماضي إلى استدعاء السفير البرازيلي إلى برازيليا للتشاور. وقع زلزال بقوة 6.3 قبالة السواحل الجنوبية للفلبين اليوم الأربعاء بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ولم ترد تقارير فورية عن تسجيل إصابات أو أضرار من جراء الزلزال. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: استانسيلو يانا على 1009
0: الخليجية.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية.

0: الخليجية.
1: كل جرح يهون يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0

0: كثر ما قلت أنا والفرح بكره. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس.
2: يوم وحدني

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خل شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة الجوع يوم أن علي الضاق صدري، وسيدي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخبر ارتاده. يا نوخذة لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لها الهواها دوم وداد.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وإن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة حاكم دبي.
1: أشعار فساء
0: أشعار
1: فساء
0: على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
0: 1-0

0: صوت بلا صورة.
1: أمن نحن في بلدي دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحة القيض، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تعقد اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي 46 للطب العسكري أبوظبي 2026 غدا اجتماعا لمتابعة سير الاستعدادات الخاصة بتنظيم الحدث العالمي، والذي تستضيف أبوظبي من 9 حتى 13 من نوفمبر المقبل بتنظيم وزارة الدفاع وبالتعاون مع مجموعة أدنك. أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم أن القوات الروسية أطلقت 115 طائرة مسيرة و28 صاروخا فائق السرعة من بينها صواريخ باليستية. قتل 14 شخصا فيما أصيب 27 آخرون جراء هجوم روسي ليلي على منطقة كييف، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم عن اعتراض وتدمير 475 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي مقاطعات عدة ومناطق بحرية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من غزة حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي استكمال تنفيذ اتفاق 29 يناير ومسار دمج القوات والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية. ختاما في هذا الموجز، دمر حريق غابات سريع الانتشار نحو 230 منزلا في أحد مجتمعات السكان الأصليين في غرب كندا ليصبح أحد أكثر حرائق الغابات تدميرا في البلاد خلال السنوات الأخيرة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الخليجية.
6: أحب
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
7: الخليجية هي بس
5: 100% خليجية.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حنان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمع العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تطوي برادي كالخضر في رحابك
3: في رحابك،
2: كانها ورق مشموم وعصام مشموم، وأنا مضيع عمر وإن شفت بابك أعرف بعد اليوم أو منتهي اليوم،
3: أعرف بعد اليوم أو منتهي اليوم.
2: بغابة المصنع وفن التشابك يا أول أحلامي بعد صحوة النوم، اسكب لي من أعتق معتق شرابك، رملية تلغي من اللهفة غيوم، ريحة عبك في شعرك ثيابك تبقى، ولو تقوم وتنام وتقوم اللي التويت بصبرها والتوابك تطري عليك علوم وعلوم وعلوم. أعدائك اللي الحين صاروا أصحابك، وأصحابك اللي عودوا كلهم قوم،
3: اللي عودوا كلهم قوم.
2: وجه انتهابه حتى لو ما يهابك، حورية في عينها كل شغل.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي

0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1009.
1: يعني دي الخد قلبي من كظامي شوف لي صرفة تراني ما قويت
2: الخليجية
0: 1009
2: دانت

0: بودكاست استكانة.
1: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه وجيت الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر أو أني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه. هذا
2: المرأة الوحيدة من بين مجموعة،
1: امرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات. صراحة دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
2: اللي أنت قدمتي؟
1: اللي أنا.
2: ما شاء الله.
1: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه. يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
2: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إلي تلقى بضع، تطبق الشروط والأحكام.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير
3: 1-0-09.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية. كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوء نية. ناس من كثر المخادع ما تتوبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع على كنها عمية. كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية. ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية. ودي اني يعطي المحتاج ثوبي، واعطي ولا انتظر رد العطية. مجمع العالم ولا اقول اسمعوبي، نفسي من اطراء خلق الله غنية. في بعض الاشياء اتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية. سجدة تغفر بها كل الذنوب خير من عيش الحياة القاحلية. ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية. ويا صحيب الخير يا مثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية. الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنية مطية. بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: أمانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر بطن كبر كفر،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: طبعا نحن في بلدية دبي نهدف إلى أن نرسخ الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن احنا نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحة القيض، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تعقد اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي 46 للطب العسكري أبوظبي 2026 غدا اجتماعا لمتابعة سير الاستعدادات الخاصة بتنظيم الحدث العالمي الذي تستضيفه أبوظبي من 9 إلى 13 من نوفمبر المقبل بتنظيم وزارة الدفاع وبالتعاون مع مجموعة أدنك. أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 100 مسيرة و28 صاروخا فائق السرعة من بينها صواريخ باليستية. قتل 14 شخصا وأصيب 27 آخرون جراء هجوم روسي ليلي على منطقة كييف بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم عن اعتراض وتدمير 475 مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي مقاطعات عدة ومناطق بحرية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من غزة حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي استكمال تنفيذ اتفاق 29 يناير ومسار دمج القوات والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية. أعلنت الحكومة الموريتانية إجراء اتصالات مكثفة مع سلطات مالي لكشف ملابسات اعتقال مجموعة من مواطنيها قرب العاصمة باماكو والعمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم سالمين إلى البلاد. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1-0-0-9
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
3: بوليفار
4: بوليفار
2: بوليفار
0: على الخليجية.
3: ومساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا وين ما كنتوا، مرحبا بكم وحياكم الله. معاكم اليازية وبكون اليوم وياكم على مدار ساعتين بتكلم فيها وياكم عن مواضيع متنوعة، وأكيد استقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وين ما كنتوا تسمعوني في الدوام أو حتى بالطريق راجعين من دواماتكم، أو حتى أنكم تسمعونا من البيت وعبر تطبيقنا المجاني الخليجية 1009، نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجعين لكم بعد دقايق ومع أول موضوع لنا لليوم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.
1: بوليفار،
3: بوليفار،
4: بوليفار
0: على الخليجية.
5: رجعت في تواصلي وياكم مستمعين، وفي ساعتنا الأولى من برنامج بوليفارد ومع اليازية. كل أم وأب يحلمون أن عيالهم يكبرون وهم واثقين بأنفسهم، ويعرفون كيف يديرون فلوسهم، يتخذون قرارات صحيحة. واليوم مع تطور أساليب التعليم صارت في أفكار جديدة وغير تقليدية تعلم الأطفال مهارات الحياة من عمر مبكر. ومن أغربها في معسكرات متخصصة تعلمهم أساسيات الاستثمار وريادة الأعمال، وكأنهم في عالم المال الحقيقي. وسؤالي لكم يا مستمعينا، إذا ما سافرتوا هاي الإجازة، خبرونا عيالكم كيف قضوا عطلة المدارس. استقبل منكم مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. اذا ما سافرتوا هالإجازة عيالكم كيف قضوا عطلة المدارس. استقبل مشاركاتكم مستمعين، وطالعين هذا الفاصل الغنائي وراجعين لكم بعد دقائق.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها. في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 21 أغسطس ضمن بيت ذهيت دي إكس بي الموسم الخامس.

إلى كلها طرب إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وبيت ذا هيت دي إكس بي دوت أي إي برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر وشبكة ARN.

0: بوليفارد.
1: بوليفارد.
2: بوليفارد.
0: على الخليجية. مرحبا بكم من جديد مستمعينا وعبر أدانة الأثير وفي برنامجكم بوليفارد مع اليازي. سؤالي كان لكم إذا ما سافرتوا هالإجازة عيالكم كيف يقضون عطلة المدارس؟ أم راشد تقول أنا أسجلهم في معسكر صيفي الصبح وعقب العصر نوديهم المسبح أو نتمشى في المول كي يكون يومهم مليان. أما ميثا تقول أحلى إجازة عند عيالي يوم يتجمعون مع عيال خوالهم وعمومهم ومن الصبح إلين الليل لعب وضحك وما يملون. أما مستمعنا حمد يقول ما نسافر كل صيف فنعوضها بطلعات داخل الدولة ونزور أماكن جديدة ونسوي فعاليات مع العيال. أما مستمعنا سعيد يقول كل يوم أسوي لهم برنامج، يوم رسم ويوم طبخ ويوم ألعاب جماعية، أهم شيء ما يقعدون على الأجهزة طول اليوم. أنت صراحة يعني أفكارك ممتازة، يعني تنمي فيهم قدرات ومهارات ثانية يعني بعيدا عن الأجهزة، وهذا الصراحة يعني شيء ممتاز أنا أشوفه. أما مستمعنا محمد يقول أخليهم على راحتهم شوي يلعبون وشوي يزورون يدتهم وبالليل نطلع نتعشى. وخلونا نروح للصين، انتشرت معسكرات يعني تعرف باسم معسكرات الذكاء المالي. الهدف منها أنهم يعلمون أطفالهم أساسيات الاستثمار وريادة الأعمال بس بطريقة عملية. سووا هاي المعسكرات الأطفال شو يسوون فيها؟ يعيشون تجربة تحاكي عالم الأعمال الحقيقي، يتعلمون تداول الأسهم والسلع بشكل افتراضي ويحضرون اجتماعات مستثمرين ويبيعون منتجات بسيطة، يعدون خطط أعمال وقوائم مالية وحتى يقدمون عروض أمام مستثمرين وهميين. المميز أن أدائهم يتم يعني يقيمونهم يوميا خلال الأرباح الخسائر عشان يتعلمون معنى التخطيط وتحمل المسؤولية وبعد اتخاذ القرارات المالية. هاي الأفكار يعني هاي الفكرة أثارت نقاشا واسعا عند الأهالي، يشوفون أنها تغرس فيهم الانضباط، الثقة بالنفس، الطموح، وتجهز أطفالهم حق مستقبلهم المالي من وقت. وفي المقابل في ناس يخافون من هالنوع من هاي التدريبات. ليش؟ لأنه يخلي الطفل ينشغل بالمال والربح أكثر من الاستمتاع بطفولته، أو يخلق عنده ضغط ومنافسة في عمر صغير. لكن السؤال يبقى، هل الأفضل نعلم عيالنا قيمة المال والاستثمار من الصغر ولا لكل مرحلة عمرية أولوياتها ويكفي أنهم يتعلمون هاي الأمور لما يكبرون؟ نحن مستمرين معاكم مستمعينا ونطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.
3: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق بالي.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير،
3: أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

إيفنتس. ومرحبا بكم من جديد مستمعين. خلونا نروح لمسرحية مهندس الذوق العام في مهرجان دبي للكوميديا. تابعوا رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى، وهم يستعدون لاستقبال أول طفل لهم. المسرحية راح تكون في دبي أوبرا، وتدور أحداث المسرحية في أجواء اجتماعية كوميدية، وتتابع قصة الزوجين وهم يعيشون أحلى وأجمل وأغرب مراحل حياتهم وهم يتريون أول مولود لهم في وسط تقلبات عاطفية أو سوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة، وهم يحاولون يخوضون هاي الرحلة بسلام، بحيث أنهم يتريون وصول الطفل الصغير اللي يحلمون أنه يكون

يوما ما مهندس للذوق العام. جهزوا نفسكم 9 و10 أكتوبر، وتقدرون تحجزون تذاكركم تدخلون موقع visitdubai.com، وأكيد برعاية شركة القيصر للفعاليات ورعاية إعلامية من الخليجية 1009. نطلع هذا الفاصل وراجعي لكم بعد دقائق.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل أبر، لو الأطباء عن علاجك يعرفون كان صنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكلة حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصة صبر أنا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر، القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس. 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: Sanctum بلا صورة.
1: عندما نقول دبي الأفعال فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل، والعمل إلى إنجاز.
2: من خلال البرنامج لمسنا التزام كبير من الطلبة، وهذا بفضل تنوع الأنشطة وجودة البرامج اللي ساهمت في تنمية لياقتهم وصحتهم النفسية.
3: أطلقنا برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية انطلاقا من رؤية دبي في استباق التحولات المتسارعة في سوق العمل وإعادة تصميم مستقبل رأس المال البشري الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين، في منطقة دبي الجنوب الحريق أمس ناجم عن حادث بإحدى الورش. أبوظبي تواصل استعداداتها لاستضافة الكونغرس العالمي للطب العسكري. وأوكرانيا تطلق 475 مسيرة، وروسيا ترد بأكثر من 140 مسيرة وصاروخا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الحريق الذي اندلع أمس في منطقة دبي الجنوب ناجم عن حادث في أحد الورش. ونقل المكتب الإعلامي على منصة إكس تأكيد الدفاع المدني في دبي بشأن حادث جاء فيه. أكد الدفاع المدني في دبي أن الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في منطقة دبي الجنوب كان نتيجة حادث في إحدى الورش، مما أدى إلى اشتعال عدد من الشاحنات والكرفانات، وقد تم إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات. تواصل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تادر جهودها للحد من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها. وأوضحت الهيئة أنه حتى شهر يونيو 2026 تم إصدار 3300 ومخالفة بحق أفراد، والإبلاغ عن 92748 رقما، فيما تم قطع الخدمة عن 9433 رقما بإجمالي قيمة مخالفات بلغ 19.19 مليون درهم. في محلياتنا أيضا، أعلنت وزارة المالية اعتماد نظامي آني وجيون كخياري دفع جديدين لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية، لتكون أول جهة حكومية اتحادية تعلن تطبيق هذه المبادرة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.
5: توفر نظامي آني وجيون خطوة رئيسية تعكس التزام الوزارة بمواكبة أحدث الابتكارات المالية الوطنية، وتجسد رؤية القيادة الاستراتيجية في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام من خلال دمج النظامين الوطنيين ضمن قنوات التحصيل الحكومي. فإن الوزارة تسعى للارتقاء بتجربة المتعاملين عبر توفير خيارات دفع أكثر مرونة وسرعة وأمانا، لتعزيز كفاءة عمليات السداد وتسهيل المعاملات المالية تحقيقا للكفاءة المالية الوطنية، ويدعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد رقمي متكامل. لذا حرصت وزارة المالية على أن تكون أول جهة حكومية اتحادية تعلن رسميا عن تطبيق نظامي آني وجيون، انطلاقا من إيمانها بتبني الحلول الوطنية المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة المدفوعات الحكومية.
4: واصل هذه النشرة. تعقد اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي 46 للطب العسكري أبوظبي 2026 غدا اجتماعا لمتابعة سير الاستعدادات الخاصة بتنظيم هذا الحدث العالمي، والذي تستضيف أبوظبي من 9 إلى 13 من نوفمبر المقبل بتنظيم وزارة الدفاع وبالتعاون مع مجموعة أدنك، وذلك تحت شعار جاهزون للاستجابة راسخون في الصمود. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. عاد أكثر من 800 ألف لبناني إلى مناطقهم حيث نزحوا على وقع الحرب بين حزب الله وإسرائيل، كما أعلنت الأمم المتحدة بعد تراجع وتيرة أعمال القتال في جنوب لبنان. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في تقرير له إن 821,077 شخصا بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية حتى 30 يوليو، بينما ما زال أكثر من 360 ألف شخص نازحين، نحو 26 ألفا منهم يقيمون في مراكز إيواء حكومية. أعلن سلاح الجو الأوكراني في تقرير اليوم أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة و28 صاروخا فائق السرعة، من بينها صواريخ باليستية. ومن ناحيته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن 44 شخصا أصيبوا في الغارة الروسية المكثفة على كييف وضواحيها، مشيرا إلى مقتل 17 شخصا آخرين. وبالتزامن مع ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 475 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود وبحر آزوف خلال الليل. إلى شأن آخر، نفى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس صحة التقارير التي تحدثت عن وجود صفقة سرية بين الولايات المتحدة وإريتريا تستهدف شريكا إقليميا آخر، مؤكدا أن هذه الإدعاءات كاذبة بشكل قاطع، وأن واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وقال بولس في تدوينة على موقع إكس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل انخراطها الدبلوماسي مع مصر وإريتريا وإثيوبيا في إطار مساعيها لتحقيق السلام الإقليمي. في أخبار العالم أيضا، أعلنت الحكومة الموريتانية إجراء اتصالات مكثفة مع سلطات مالي لكشف ملابسات اعتقال مجموعة من مواطنيها قرب العاصمة باماكو، والعمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم سالمين إلى البلاد.
0: من شبكة ARN.
4: دمر حريق غابات سريع الانتشار نحو 230 منزلا في أحد مجتمعات السكان الأصليين في غرب كندا، ليصبح أحد أكثر حرائق الغابات تدميرا في البلاد خلال السنوات الأخيرة. إلى الفلبين، حيث ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر سواحل إقليم دافاو أوكسيدنتال في الفلبين اليوم، لكن علماء الزلازل قالوا إنه لا يشكل أي تهديد بحدوث أمواج مد عاتية تسونامي للفلبين، ولا يتوقع أن يسبب أضرارا. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: خلكم مستانسين ويانا على 1009
7: الخليجية.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الخليجية.
3: بوليفارد
0: على الخليجية.
4: مرحبا بكم مستمعينا وفي ساعتنا الثانية من برنامج بوليفارد، ومسي عليكم بالخير. في الفترة الأخيرة صار الوعي بأهمية الحركة والنشاط البدني أكثر من قبل، والحين الكثير من الناس بدأوا يدورون على رياضات تكون ممتعة وسهلة وتناسب مختلف الأعمار. من بينها يعني من بين هاي الخيارات برزت الدراجات الهوائية كواحدة من أفضل الأنشطة اللي يعني تجمع بين الفايدة والمتعة، سواء كنتوا تمارسونها للرياضة أو إن للتمشية التنزه أو حتى أنكم تتنقلون من مكان لمكان. وسؤالي لكم يا مستمعين، لو عندكم ساعة فاضية في اليوم كيف تقضونها؟ استقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو عندكم ساعة فاضية في اليوم كيف تقضونها؟ استقبل مشاركاتكم ونطلع هذا الفاصل وراجعين لكم

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمع العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.
1: بوليفار
3: بوليفار
4: بوليفار
0: على الخليجية.
5: رجعنا لكم مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير. وسؤالي كان لكم، لو عندكم ساعة فاضية في اليوم كيف بتقضونها؟ مستمعنا أحمد يقول إذا عندي ساعة فاضية أكيد أني بروح أتمشى أو بصير بركب الدراجة على الكورنيش، أحس أنها ترد لي النشاط وتصفي بالي. أما مريم تقول بقضيها مع كتاب وكوب قهوة بعيد عن التلفون والإشعارات، وهالساعة بالنسبة لي راحة واسترخاء. أما خالد يقول عندي ساعة، إذا عندي ساعة بروح البحر أو البر على حسب الجو. الله، الأجواء هاي الأيام ممطرة، ويا حظكم يا أهل الوسطى، يعني ما شاء الله المطر من بداية من أول الأسبوع ما شاء الله، وإن شاء الله الله يديم علينا هاي الأجواء الحلوة. يقول أحب أقعد في مكان هادي وأفصل شوي عن ضغط الدوام. أما سالم يقول أقضيها مع العائلة، سواء كانت جلسة سوالف أو أطلع أو نطلع نتعشى، أحلى وقت هو اللي يكون مع الأهل. هاي مشاركاتكم مستمعينا، ولازلت أستقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو عندك ساعة فاضية كيف بتقضونها؟ نطلع هذا الفاصل وراجعي لكم بعد دقائق.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: لو كل شيء نبيه يصير في حينه، مكان به دمع فوق خدودنا سايح، بعض السوالف تهد الشخص في حينه، وبعض السوالف تزود نوحة النايح. ولا انت يا مخلخل الشعر وموازينه، عطرت كل القصيد بريحك الفايح، ما غير شمك على البيت وتلاحينه، كنك على بيات شعري تشبه السايح. أجيك والبيت يبدأ في تكوينه، والرحت عني أشوفه يتبعك رايح، الشوق طبق علي يقسى قوانينه، وانا من الوجد مكنون الحشاء بايح، حظي عشقتك وهذا الحظ يشينه، الله يلعن غلاك وحظي الطايح، ما اشوفك كله بجاه العاشق وعينه، ولا انت لاهي ومضمون النظر شايح، اصيح للشوق من بيني ومن بينه، ليتك على الشوق تسمع صيحة الصايح، حملت صاحبك حملا ربي يعينه، تعال خل الحمولة عنها تتزايح، قصايده فيك يكرهها محبينه، يوم شعره يفوح بعطرك الفايح.
1: أشعار
0: على الخليجية.
3: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر، ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.

0: بوليفارد.
1: بوليفارد.
2: بوليفارد.
0: على الخليجية. إذا خصصتوا 30 دقيقة فقط يومياً عشان تركبون الدراجات الهوائية، أنتوا تعطون جسمكم دفعة كبيرة من الفوائد الصحية. أول فايدة أنها تحسن صحة القلب وتقوي عضلة القلب وتنشط الدورة الدموية. هذا كله يساهم في المحافظة على صحة القلب مع الاستمرار. وثانياً ترفع مستوى اللياقة البدنية لأنها تشتغل أكثر، لأنها عفواً تشغل أكثر من مجموعة عضلية في الجسم، تزيد من القدرة على التحمل والنشاط. أما إذا كنتوا تفكرون تحرقون السعرات الحرارية، ركوب الدراجة نص ساعة ممكن أن يحرق من بين 200 إلى 400 سعرة حرارية حسب سرعة القيادة وشدتها. ومن المميزات أيضا الجميلة أنها تعتبر وسيلة صديقة للبيئة. ليش؟ لأنها تقلل من الزحام والانبعاثات الضارة، توفر جزء من تكاليف التنقل. وما ننسى الجانب النفسي، ركوب الدراجة يساعد على تخفيف التوتر، التخفيف من التوتر والقلق، يحسن المزاج، يمنح شعور بالسعادة والنشاط، خصوصا إذا كان يعني في مكان مفتوح أو وسط الطبيعة. لذلك إذا كنتوا تدورون على عادة بسيطة ممتعة ومفيدة لصحتكم وللبيئة بنفس الوقت، الدراجات الهوائية هي البداية المناسبة لكم وخياركم المناسب. صراحة أنا من نوع اللي وايد يعني صحني مقصرة في الرياضة، لكن مع السياكل أنا عادي يعني في الأسبوع أسير مرة على الأقل، أو كل أسبوعين مرة أسير أغير جو، أنفس عن نفسي وشي، يعني أطلع كل الطاقات اللي فيها يعني من ضغط الشغل، من الضغوطات بشكل عام، فأرد وأنا إنسانة ثانية بعد السياكل. نحن مستمرين معكم مستمعينا، ونطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: الخليجية 1-0-0-9. بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

حفلة مستمرة مع ميامي، لكن هاي المرة أنتم بتكونون الجزء الأهم فيها. ميامي شو في كوكاكولا أرينا اللي يترياكم كل سنة، وعشتوا وياهم أجمل الذكريات، يرجع لكم بنسختها الثالثة والمتجددة والمختلفة كلياً هاي السنة. تحتفلون بنبض ميامي الحقيقي وانتو الجمهور، وانتو اللي طبعا رافقتوهم في الرحلة هاي بالغناء والتصفيق والفرح، وكنتو السبب الرئيسي انكم حولتوا هذا العرض الى ذكرى ما تنسى. ميامي 3 مهدى لكم، وانتو اللي بتختارون الاغاني والاضاءة والعروض وتصميم المسرح، وبيفاجئونكم مثل ما تفاجئونهم كل سنة. انتو الشركاء اللي يعني تصنعون هذا العرض، استعدوا لليلة موسيقية استعراضية ما تشبه أي ليلة ثانية، مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تخليكم تحسون كأنكم أنتوا في قلب الحدث. العرض كله مبني عليكم أنتوا جمهور ميامي الوفي، لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم وكونوا جزء من هذا الحدث المذهل والحدث الأضخم، من عرض أضخم عرض عفوا مع أقوى فرقة في الكويت، وهذا العرض منكم وفيكم في كوكاكولا أرينا بتاريخ 29/8. تقدرون تحجزون تذاكركم عبر بلاتينوم ليست أو عبر coca-cola-arena.com، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009. ولهني وصلنا وياكم مستمعينا لنهاية برنامجنا اليوم من بوليفارد مع اليازية. شكرا لكل من شارك ويانا اليوم، وجودكم طبعا يصنع الفرق في البرنامج. كنت وياكم أنا اليازية، وكنت وياكم على مدار ساعتين. أتمنى لكم مساء مليء بالخير والسعادة وراحة البال، ولا تنسون موعدنا باكر يتجدد من الساعة 2 إلى 4 العصر على الخليجية 1009، ومع ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا أم الشيوخ، بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير، خطوتك السباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك، الأمجاد للي يملك الوعي والطاقة، عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك، ورا كل عملاق بصنع مجد عملاقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دا.

0: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 42 المنامة 34 37 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 38 أما الكويت 34 41 وأخيرا الرياض 34 45
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من فرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل لا روح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

ضمن مهرجان دبي للكوميديا تقام مسرحية مهندس الذوق العام. تابعوا رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى وهم يستعدون لاستقبال طفلهم الأول. تدور أحداث المسرحية في أجواء اجتماعية كوميدية، زوجين يعيشون إحدى أجمل وأغرب مراحل حياتهم وهم بانتظار مولودهم الأول وسط تقلبات عاطفية وسوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة يحاولون خوض هذه الرحلة بسلام. بينما هم ينتظرون وصول طفلهم الصغير يحلمون بأن يصبح في يوم من الأيام مهندس للذوق العام. مسرحية مهندس الذوق العام ستقام على مسرح دبي أوبرا برعاية شركة القيصر للفعاليات والراعي الإعلامي الخليجية 1009.

الأخير. اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أشعار فزاع على الخليجية. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خيل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاعلك ضايع ولا فاتلك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل معك قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
1: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير أفراح الخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: عندما نقول دبي الأفعال فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل، والعمل إلى إنجاز.
2: من خلال البرنامج لمسنا التزام كبير من الطلبة، وهذا بفضل تنوع الأنشطة وجودة البرامج اللي ساهمت في تنمية لياقتهم وصحتهم النفسية.
3: أطلقنا برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية انطلاقا من رؤية دبي في استباق التحولات المتسارعة في سوق العمل وإعادة تصميم مستقبل رأس المال البشري الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حضر معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير الرياضة رئيس وفد دولة الإمارات حفل افتتاح دورة ألعاب المستقبل 2026، والتي تستضيفها العاصمة الكازاخية أستانا من 29 يوليو إلى 9 أغسطس الجاري بمشاركة أكثر من 800 رياضي من 50 دولة. أكد الدفاع المدني في دبي أن الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في منطقة دبي الجنوب كان نتيجة حادث في إحدى الورش، مما أدى إلى اشتعال عدد من الشاحنات والكرفانات، وقد تم إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات. عاد أكثر من 800 ألف لبناني إلى مناطقهم، حيث نزحوا على وقع الحرب بين حزب الله وإسرائيل، كما أعلنت الأمم المتحدة بعد تراجع وتيرة أعمال القتال في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 475 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود والبحر أزوف خلال الليل. قال سلاح الجو الأوكراني اليوم إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة و28 صاروخا فائق السرعة، من بينها صواريخ باليستية. أعلنت الحكومة الموريتانية إجراء اتصالات مكثفة مع سلطات مالي لكشف ملابسات اعتقال مجموعة من مواطنيها قرب العاصمة باماكو، والعمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم سالمين إلى البلاد. قررت الحكومة البرازيلية خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الأرجنتين في خطوة تعد الأولى من نوعها في التاريخ الحديث بين البلدين الجارين. وبهذا تنتهي
0: شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009.
2: أنا أخطيت. ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود اللي تمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعدلوني ويعدلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ما أخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمع العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: على هام الحزن أمشي وحيد حول كل الناس، غريب في سنا رمشي بقايا من حنين وياس. هديل الليل والغربة هم أصحابي، أسامرهم متى مشوق لفازاير، ودق بابي وانا المخنوق من وقت ظلم قلبي وخطف حلمي من أهدابي. يطول الليل يطول الليل ويا كبره، ويا مبعد قمره اللي رغم صغره، تطير في وجهه أسراري حمامة تحمل أخباري. وش أخباري وانا قلب ترك أرضه، وكثر منظام بقى بعضه ورحل بعضه مع الأيام. تعب ترحل تعب ترحل وفي صدري مدينة من ظلام ونور، نبت بعض الحلم فيها وبعضه ذابل ومكسور. مدينة من ظلام ونور، به الصادق به الكذاب، به العاشق به المرتاب. جميلة جميلة وحلمها العذري، صحى لكن صحى بدري. حزينة أدري لكنها حزينة ليه متى مدري.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

الرحلة مستمرة مع ميامي، ولكن هالمرة أنتو الجزء الأهم فيها. ميامي شو في كوكاكولا أرينا، هذا الحفل اللي ينتظره كل عشاق هذه الفرقة الغنائية كل عام، واللي عشنا معاهم أجمل الذكريات. يرجع لكم ميامي شو بنسخته الثالثة والمتجددة والمختلفة كليا. جمهور هذه الرحلة الممتعة المفعمة بالغناء، التصفيق والفرح والحماس هم اللي بيختارون الأغاني، الإضاءة، العروض، تصميم المسرح، وباختصار بيكونون جزء مهم في صناعة هذا العرض الاستثنائي. بتكون ليلة موسيقية ما تشبه أي ليلة أخرى، ليلة استعراضية مليئة بالحماس، مليئة بالمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية. العرض بأكمله مبني عليكم أنتو جمهور فرقة ميامي الوفي. شاركونا هذا الحدث المذهل وكونوا جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت. هذا العرض منكم وفيكم، خلكم على الموعد تاريخ 29 أغسطس، الموقع مسرح كوكاكولا أرينا. بإمكانكم شراء التذاكر عبر موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أدنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافه والتوصيات اللي أطلع فيها ما شافه والجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أدنك. جيت الـ RTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمت في 2007، المفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي ويوصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
0: 1009

اكتشفوا عالماً جديداً من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق، الطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر إكسبلوررز مينا.

0: الخليجية دانت الأثير.
1: 1-0-0-9
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: مثل جميلي معك كمل جميلك معي، مثل جميلي معك كمل جميلك معي، واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع انا لاخطل وتسمع انا لاسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضا، تسمع انا لاخطل وتسمع انا لاسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضا، لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء، لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي، لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي، كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لظى، يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي، واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: اشعار فساء اشعار فساء على الخليجية
1: اشعار فساء على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبهى،
5: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: 1009 الغالي غاليتية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: عندما نقول دبي الأفعال فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل، والعمل إلى إنجاز.
2: من خلال البرنامج لمسنا التزام كبير من الطلبة، وهذا بفضل تنوع الأنشطة وجودة البرامج اللي ساهمت في تنمية لياقتهم وصحتهم النفسية.
3: أطلقنا برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية انطلاقاً من رؤية دبي في استباق التحولات المتسارعة في سوق العمل وإعادة تصميم مستقبل رأس المال البشري الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: ولي عهد عجمان وسفير الإثيوبي يبحثان أفاق التعاون في منطقة دبي الجنوب. الحريق أمس نجم عن حادث بإحدى الورش. أوكرانيا تطلق 475 مسيرة، وروسيا ترد بأكثر من 140 مسيرة وصاروخا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في مكتبه في الديوان الأميري سعادة الدكتور جمال عبد الله سفير جمهورية إثيوبيا لدى الدولة. وتم في اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث أفاق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المتبادلة في شتى المجالات. أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الحريق الذي اندلع أمس في منطقة دبي الجنوب ناجم عن حادث في إحدى الورش. ونقل المكتب الإعلامي على منصة إكس تأكيد الدفاع المدني في دبي بشأن حادث جاء فيه. أكد الدفاع المدني في دبي أن الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في منطقة دبي الجنوب كان نتيجة حادث في إحدى الورش، مما أدى إلى اشتعال عدد من الشاحنات والكرفانات، وقد تم إخماد الحريق من دون تسجيل أي إصابات. أعلنت وزارة المالية اعتماد نظامي آني وجيون كخياري دفع جديدين لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية، لتكون أول جهة حكومية اتحادية تعلن تطبيق هذه المبادرة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية.
5: توفر نظامي آني وجيون خطوة رئيسية تعكس التزام الوزارة بمواكبة أحداث الابتكارات المالية الوطنية، وتجسد رؤية القيادة الاستراتيجية في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام من خلال دمج النظامين الوطنيين ضمن قنوات التحصيل الحكومي. فإن الوزارة تسعى للارتقاء بتجربة المتعاملين عبر توفير خيارات دفع أكثر مرونة وسرعة وأمانا، لتعزيز كفاءة عمليات السداد وتسهيل المعاملات المالية، تحقيقا للكفاءة المالية الوطنية، ويدعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد رقمي متكامل. لذا حرصت وزارة المالية على أن تكون أول جهة حكومية اتحادية تعلن رسميا عن تطبيق نظامي آني وجيون، انطلاقا من إيمانها بتبني الحلول الوطنية المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة المدفوعات الحكومية.
4: حذرت شرطة دبي من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في الترويج لوظائف عمل جزئية وهمية، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم ليتم استخدامها فيما بعد في تحويل مبالغ مالية مستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم. الأخبار مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أنتقل إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. عاد أكثر من 800,000 لبناني إلى مناطقهم حيث نزحوا على وقع الحرب بين حزب الله وإسرائيل، كما أعلنت الأمم المتحدة بعد تراجع وتيرة أعمال القتال في جنوب لبنان. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في تقرير له إن 821,077 لبنانيا بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية حتى تاريخ 30 يوليو، بينما ما زال أكثر من 360 ألف شخص نازحين، نحو 26 ألف منهم يقيمون في مراكز إيواء حكومية. في تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، أعلن سلاح الجو الأوكراني في تقرير له اليوم أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة و28 صاروخا فائق السرعة، من بينها صواريخ باليستية. ومن ناحيته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن 44 شخصا أصيبوا في الغارة الروسية المكثفة على كييف وضواحيها، مشيرا إلى مقتل 17 شخصا آخرين. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 475 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود وبحر آزوف خلال الليل. إلى شأن آخر، نفى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس صحة التقارير التي تحدثت عن وجود صفقة سرية بين الولايات المتحدة وإريتريا تستهدف شريكا إقليميا آخر، مؤكدا أن هذه الإدعاءات كاذبة بشكل قاطع، وأن واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وقال بولوس في تدوينة على موقع إكس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل انخراطها الدبلوماسي مع مصر وإريتريا وإثيوبيا في إطار مساعيها لتحقيق السلام الإقليمي. أعلنت الحكومة الموريتانية إجراء اتصالات مكثفة مع سلطات مالي لكشف ملابسات اعتقال مجموعة من مواطنيها قرب العاصمة باماكو، والعمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم سالمين إلى البلاد.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار العالم، دمر حريق غابات سريع الانتشار نحو 230 منزلا في أحد مجتمعات السكان الأصليين في غرب كندا، ليصبح أحد أكثر حرائق الغابات تدميرا في البلاد خلال السنوات الأخيرة. قررت الحكومة البرازيلية خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الأرجنتين في خطوة تعد الأولى من نوعها في التاريخ الحديث بين هذين البلدين الجارين. وبهذا الخبر تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: 1-0-0

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. الجو جوكم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: نقول يا مرحبا الساعة، وسعد الله مساكم جميعا، كل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجي 1009. شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، كيف يومكم؟ اليوم الأربعاء 5 أغسطس، الساعة 6:06 عندي هني في الاستديو، وإن شاء الله تعالى نستمر وياكم لين الساعة 9 المساء. أفتح المسجات، ودائما أكيد نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية في عبير مساج الله بالنور والسرور. يا مرحب الساعة شمناد سيد، good evening. لا أتوقع أن المسج مو بواصل لي، أنا واصل لحد ثاني. المهم good evening to you too. أشوفك مسي على مريم أختي عبير، طبعا زميلتي مريم إجازة إن شاء الله تعالى ابتداء من اليوم، وبترجع بإذن الرحمن الأربعاء القادم. فالأربعاء أظني 2-3-4، أظني يا الأربعاء يا الخميس، مو متأكد والله، ولكن يعني خذت لها أسبوع إجازة، فإن شاء الله إجازة سعيدة لها، ونحن متابعين وياكم ببرامجنا المختلفة. طمنوني عنكم، كيف كان يومكم اليوم؟ إن شاء الله كان يوم حلو، يوم جميل، والله أنا يوم طويل وفيه يعني هذا الهم، ها يعتبر من الأيام اللي فيها البرودكتيفيتي، هاي الأيام اللي أحبها، يوم فيه إنتاجية، مسجات ومكالمات ومشاوير تخلصها وكذا، وتي الإذاعة هني عندك من شغلة تبغى تخلصها، وعقب البرنامج إن شاء الله تعالى لي وياك لين 9. فأتوقع إن إن شاء الله تعالى اليوم شغل باتمان ما بيكون عندي، شغل باتمان يعني يوم أسهر. شكله لا، إن شاء الله تعالى اليوم ماشي باتمان. فهذا بالنسبة لي أنا، خبروني عن يومكم أنتوا. أكيد دائما مثل ما أقول لكم نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر رسائل النصية المجانية. الساعة القادمة إن شاء الله تعالى مع بدايتها أطلق وياكم مسابقتنا لأكيد بيت ذا هيت مع بداية الساعة الثانية، وعندي لكم سؤال في المختلفة إن شاء الله تعالى خلال المشوار، وتباعا نسولف عنها أكثر وأكثر. اللهم أمين يا عبير، اللهم أمين يا رب. هين عم ماخذ إجازة أسبوع إن شاء الله تعالى، وبترجع بالسلامة. يلا خلونا نبتدي المشوار ويا ماجد المهندس، حرام تروح. الله على هاي الأغنية، نسمعها ونتابع وياكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك وتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سوم الكريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هادف بنت كبير، الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، مستبشري يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحاً بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
3: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر، ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. موضوع مهم جدا تكلموا عن شرطة دبي وحذروا طبعا وتحديدا إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة انهم يروجون لوظائف عمل جزئية وهمية ويخدعون الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم أنهم شو يفتحون حسابات مالية باسمهم فيتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مستولة عليها من جرائم الاحتيال ومن بعدها يتم إعادة تحويلها مرة ثانية لحسابات تابعة لهم. يعني جماعة الخير اللي يبغى يدور على وظيفة يعني كعمل جزئي عندنا وايد أماكن نقدر نعرفها. المواقع الرسمية لأكيد الجهات والشركات عندنا لينكدإن. شو يشكي لينكدإن؟ لينكدإن فيه يعني فرص ما تتخيلونها، فرص كبيرة جدا. الواحد يقدر يدور له على وظيفة من المعارف، ناس نعرفها، ناس نعرفها يعرفون ناس عندهم شركات نبانا مثلا يكون عندنا شغل إضافي. كل واحد فينا صراحة يدور على مصدر دخل ثاني، ليش لا؟ بالعكس الله يزيد ويبارك، عرفتوا؟ ولكن خلونا دائما نبتعد عن موضوع اللي هو شو السوشيال ميديا، ومثل ما نذكر بالخبر اللي هو شو تطبيقات المراسلة إن كان على
0: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: الجهة الرسمية عندنا هني في الدولة، ولكن الاسم شو أقولكم، ما أعرف بأي لغة. يعني عادة يوم الواحد يقرأ شيء أو يشوف جملة قدامه أو اسم يخمن أن هذه من أي لغة، ولكن اللغة لا وجود لها، عرفتوا؟ فواضح أن اتصال احتيالي. فأرجوكم جماعة الخير يوم يوصلكم أيضا مكالمات على الجيميل لا تردون وسكروا الخط دايركت. يعني حتى أنا أخاف، يعني حتى ما باي تم يرن لا، أضغط الإغلاق عساس أنه خلاص أفصل الخط عليهم، والله يحفظنا يا رب ويخلصنا من هذه العادة، من هالمحتالين هذيلا يا رب. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. مثل ما قلت لكم الساعة القادمة إن شاء الله تعالى بيكون عندي لكم تذكرتين لحضور بيت ذا هيت والليلة الخليجية مع طلال سام وسلطان المرشد. تفاصيل المسابقة ابتديها وياكم وخبركم عنها مع بداية ساعتنا القادمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية. الغيمة اللي في السما قامت تلوح بروقها، يليتها تروي نخيل ديار خلي لمطرت، وهم شي النخلة اللي يابسات عروقها لتحتها ذكرى توسع خاطري لا منطرت، ذكرى هنوف كن صدري من غلاها سوقها، باعت علي الوجد والحزن الحقيقي واشترت مشاعري حتى تمكن في خفوقي شوقها، ولا درت أني مولع في هواها، ولو درت أن الثرى من تحتها وأن السما من فوقها وأن الغلا يكبر معاها كل يوم لكبرت، همساتها نظراتها بسمة ثغرها ذوقها، والطلة اللي من بهاها كل ظلمها نورت، أسلوبها وأخلاقها تفكيرها منطوقها صفات زادتها كبر على كبر لين افترت، والفاتنة لاستكبرت لا تنكرون حقوقها، من حقها من حقها من حقها لاستكبرت، كم تظلم الدنيا إلى غابت على معشوقها، أشعر بفرحة لقبلت وأشعر بضيقها لدبرت، في ليلة الذكرى ونار فراقها وحروقها سريت، وأحزاني هنا بين المحاني ما سرت، وأنا رجل تجري دموعي بس داخل موقها، من عزتي من فوق خدي مذكرا ها قد جرت.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية. 1-0

تربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: صوت بلا صورة.
1: عندما نقول دبي الأفعال فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل والعمل إلى إنجاز.
2: من خلال البرنامج لمسنا التزام كبير من الطلبة، وهذا بفضل تنوع الأنشطة وجودة البرامج اللي ساهمت في تنمية لياقتهم وصحتهم النفسية.
3: أطلقنا برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية انطلاقا من رؤية دبي في استباق التحولات المتسارعة في سوق العمل وإعادة تصميم مستقبل رأس المال البشري الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حضر معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير الرياضة رئيس وفد دولة الإمارات حفل افتتاح دورة ألعاب المستقبل 2026 التي تستضيفها العاصمة الكازاخية أستانة خلال الفترة من 29 من يوليو إلى 9 من أغسطس الحالي، بمشاركة أكثر من 800 رياضي من 50 دولة. تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت بلدية دبي عن بدء تنفيذ مشروع إضاءات خور دبي الذي يهدف إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة على امتداد خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات وبتكلفة تنفيذ تبلغ 80 مليون درهم. افتتح معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة المرحلة الأولى من جناح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للجراحة النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للقطاع الصحي الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز خدمات رعاية صحية المقدمة للمرأة والطفل ودعم قدرة المستشفى على مواصلة رسالته الإنسانية والطبية. دعا معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن استهداف المستشفيات والمنازل وخيام النازحين يمثل جرائم حرب وانتهاكا للقانون الدولي. عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة اليوم اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بدء شن ضربات على جنوب لبنان، وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان قرية المنصور في جنوب لبنان بالإخلاء قبل شن ضربات ضد حزب الله في أول تحذير من نوعه منذ عدة أسابيع. أصيب 17 شخصا بينهم 4 من أفراد طاقم الضيافة إثر تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية لاضطرابات جوية عنيفة خلال رحلة كانت متجهة من جزيرة بوكيت التايلندية إلى العاصمة الهندية نيودلهي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: اهلا وسهلا بالجميع، وهذه ساعتها الثانيه من دوت خليجي على الهواء الخليجي 1009. اختهاجر، يا مرحبا يا مرحبا، طرشت لي يا هلا يا هلا، فانا اقول لك يا مرحبا يا مرحبا. تحياتي لك ولكل من يسمعنا ويتابعنا. مثل ما قلت لكم مع بدايه هذه الساعه، اطلق وياكم مسابقتنا لبيت ذا هيت الموسم الخامس. عندنا ليله خليجيه بيكون فيها طلال سام وسلطان المرشد مباشره، وين؟ في مركز دبي التجاري العالمي في الموسم الخامس من بيت ذا هيت دي اكس بي. بنستمتع بهذه الامسيه الموسيقيه الخليجيه مع طلال سام وسلطان المرشد في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة رقم 8. بنعيش تجربة موسيقية خليجية رائعة ومثيرة، وبنستمتع بأصواتهم الحلوة وأغانيهم الناجحة والأجواء الحماسية. يعني إذا كنتوا من المعجبين تستانسون بأغانيهم، إذا بتصيرون تستكشفون موسيقتهم، نوعدكم بليلة من الليالي الحلوة اللي ما بتنسي. كل الأمور بتكون حلوة، أمسية كلها طاقة، عاطفة، ترفيه، حي مذهل. فخلونا ننضم لهذه الليلة الرائعة وأكثر الحفلات الموسيقية ترقبا لهذا الموسم من بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس. طبعا نباكم تستمتعون بكل ما تقدمها الموسيقى الخليجية المعاصرة من متعة وأجواء رائعة جدا عندنا هني مباشرة في دبي. طبعا بيت ذا هيت دي اكس بي من تنظيم سبوتلايت إيفنت والخليجية 1009 الراعي الإعلامي الرسمي لهذا الحفل. شو تتريون؟ شاركوني حين على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية وجاوبوني على سؤالي، بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم رقم كم؟ ما هو هذا الموسم؟ موسم رقم كم من بيت ذا هيت دي اكس بي؟ انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجيه عبر الرسائل النصيه المجانيه. انتظر كل مشاركاتكم، لا تنسون اساميكم رجاء يوم تشاركونا عشان تضمنون دخولكم للسحب. وبنهايه الساعه بنسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بتذكرتين للاستمتاع بهذه الليله الخليجيه في بيت ذا هيت.
0: الاغاني الخليجيه على دانه الاثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تحيابك الروح ليمر الوله ساري في كل ليلة وانا اللي عدده، غيابك ذابحني الشوق يا ناشد عن اخباري، ان كان لك في حبيبك راجع حسابك، حبك مسميه نعمة من عطى الباري اللي كتب لي احبك، والصدف جابك يا ملهمي يا عذوبة اجمل اشعاري، افتح نوافذ وصالك وافتح ابوابك، انا اذا مر طيفك او طرى طاري قلت اه مكبر غلاك ومكثر احبابك.
1: اشعار
3: على الخليجية.
4: امتلك سيارة SUV من جي تور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر، مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي أنا بجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي أنت بتجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. كتبت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في اي وقت، انا اتكلم عن 2007، في اي وقت اذا القياده دوبها تعرف كم جيمه الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سالت عن النظام هذا قبل كم من سنه، وين راح هذا النظام؟ كان اول نظام يبث حكومه دبي، يعني بالاصول ويعني بالممتلكات الخاصه بالحكومه. قالوا لي دكتوره ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومه دبي لتنظيم الاصول في الحكومه. كانوا دائما يقولوا لنا انتم تشتغلون في الحكومه، انت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني انت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن اضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
2: اضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: هذه نهاية ساعتنا الثانية من مشوارنا اليوم بذات خليجي على هو الخليجي 1009. طبعا خلوني أذكركم أن تاريخ 29 أغسطس بيكون عندنا ليلة ولا أحلى من شي. يعني هذه الليلة بنشهد فيها ميامي شو في كوكا كولا أرينا، وبيكون بنسخته الثالثة المتجددة المختلفة كلياً، حيث أننا بنحتفل بنبض ميامي الحقيقي واللي هو أنتم الجمهور الكريم الوفي اللي رافقت فرقة ميامي دائما في هذه الرحلة الممتعة بالغناء والتصفيق والفرح، وكنت السبب أنكم تحولون كل عرض لذكرى ما تنسى. طبعا ميامي 3.0 مهدى لكم أنتم اللي بتختارون الأغاني، الإضاءة، العروض، تصميم المسرح، وبيتم مفاجأتكم مثل ما دائما كنتوا تفاجئونهم. أنتوا شركاء في صناعة هذا العرض، فخلكم مستعدين لليلة موسيقية استعراضية ما تشبه أي ليلة ثانية، مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الحلوة الفريدة اللي ما تتكرر، توزيعات موسيقية جديدة، مسرح مبتكر، تجربة تفاعلية تخليكم تحسون وكأنكم في قلب الحدث. العرض بأكمله مبني عليكم أنتم جمهور ميامي الوفي، فلا تفوتون الفرصة. خلونا نحجز تذاكرنا الحين ونشارك في هذا الحدث المذهل ونكون
0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق، واستبدلها بخصوم وعروضات مذهلة لأفضل

0: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: فلا تفوتون الفرصة، أكيد دائما نقدر نحجز تذاكرنا من بلاتينوم ليست ونضمن وجودنا ونحن هني على هو الخليجية 1009. نقدم لكم تذكرتين لحضور هذا الحفل الرائع اللي بيكون إن شاء الله تعالى في مركز دبي التجاري العالمي، قاعة رقم 8، يوم الجمعة 21 أغسطس. نوبي فوزيا.

سميرة عمر محمد. بالبركة يا سميرة، ألف مبروك سميرة، فزتي ويانا بهذه التذكرتين، وإن شاء الله أكيد قسم الجوائز بيتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام التذاكر. الساعة القادمة دردشتي الدائمة عن الجيمينج، أخبركم ما هو الجديد والمستجد في هذا العالم الحلو.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية. كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية. ناس من كثر المخادع ما تتوبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع على كنها عمية. كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية. ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية. ودي إني أعطي المحتاج ثوبي، وأعطي ولا انتظر رد العطية. مجمع العالم ولا أقول اسمعوبي، نفسي من إطراء خلق الله غنية. في بعض الأشياء أتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية. سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية. ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية. ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية. الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنية مطية. بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: تحس قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هيريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: صمت بلا صورة.
1: عندما نقول دبي الأفعال فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل، والعمل إلى إنجاز.
2: من خلال البرنامج لمسنا التزام كبير من الطلبة، وهذا بفضل تنوع الأنشطة وجودة البرامج اللي ساهمت في تنمية لياقتهم وصحتهم النفسية.
3: أطلقنا برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية انطلاقا من رؤية دبي في استباق التحولات المتسارعة في سوق العمل وإعادة تصميم مستقبل رأس المال البشري الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بتوجيهات حمدان بن محمد، بلدية دبي تبدأ تنفيذ مشروع إضاءات خور دبي. افتتاح المرحلة الأولى من جناح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للجراحة النسائية والتوليد بالقدس. اللجنة الوزارية العربية للقدس تدعو لتحرك دولي ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن البدء في تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة التابعة لبلدية دبي، أعلنت بلدية دبي عن بدء تنفيذ مشروع إضاءات خور دبي الذي يهدف إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة على امتداد خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات وبتكلفة تنفيذ تبلغ 80 مليون درهم. ويتزامن بدء المشروع مع تصدر دبي لقائمة أجمل مدن العالم ليلا لعام 2026، وفقا لدراسة عالمية شاملة استندت إلى مجموعة من المعايير شملت مستوى السلامة وجودة التجربة الحضرية الليلية وتنوع الأنشطة والتجارب المسائية وتوافر المساحات المخصصة لها، إلى جانب جمال الإطلالات الحضرية. ويغطي المشروع 6 مناطق رئيسة ويضم أكثر من 5000 وحدة إضاءة متنوعة يمكن رؤيتها من ارتفاع يتجاوز 1.500 قدم عن سطح الأرض. وتشمل المناطق رصيف الخور وممشى الخور عند سوق الذهب ومدخل الخور عند جسر إنفينيتي ومنطقة الشندغة التاريخية وسوق بر دبي ومرسى السيف أو السيف. ويتضمن تنفيذ منظومة إضاءة مبتكرة تعزز الهوية البصرية للمكان وتبرز تفاصيل الواجهات المائية والمناطق التاريخية والأسواق التراثية القريبة بعد غروب الشمس، بما يثري تجربة السكان والزوار. أعلنت دبي الرقمية من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان الإمارة بلغ 4,580,000 نسمة مع نهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332,000 نسمة مقارنة بنهاية عام 2024، وبمعدل نمو بلغ 7.5%، وذلك وفق منهجية رقمية متقدمة تعتمد على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية والبيانات اللحظية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN نجيب المرزوقي، مدير إدارة البيانات في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء دبي الرقمية.
5: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة أكثر من 332,000 نسمة مقارنة بالعام السابق، وبنسبة نمو بلغت 7.5%. جاءت هذه الأرقام بعد اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي، وهو مشروع نوعي الإلكتروني يعتمد على البيانات السجلية والأنظمة الذكية والبيانات اللحظية لرصد إعداد السكان بصورة مستمرة ودقيقة، ويعكس هذا النمو الحيوية الكبيرة التي تتمتع بها دبي وجاذبيتها كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار. كما يساعد توفر البيانات الدقيقة الجهات الحكومية على التخطيط بشكل أفضل وتطوير الخدمات والبنية التحتية بما يلبي احتياجات السكان.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: افتتح معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة المرحلة الأولى من جناح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للجراحة النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للقطاع الصحي الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرأة والطفل ودعم قدرة المستشفى على مواصلة رسالته الإنسانية والطبية. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات خصصت 25 مليون دولار أمريكي لدعم المستشفى وتوسعة نطاق خدماته الطبية، كما خصصت منحة مالية إضافية بقيمة 64.5 مليون دولار لدعم العمليات التشغيلية والكادر الطبي وتحديث مرافق المستشفى. دعا معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن استهداف المستشفيات والمنازل وخيام النازحين يمثل جرائم حرب وانتهاكا للقانون الدولي. وقال اليماحي في بيان أصدره اليوم إن استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري يؤكد مواصلة فرض وقائع غير قانونية على الأرض بما يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة اليوم اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان. وشارك في الاجتماع الذي ترأسه أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، شارك في الاجتماع عدد من وزراء الخارجية العرب ونبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته أمام الاجتماع أن القدس تتعرض لمخاطر متصاعدة نتيجة محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم، محذرا من سعي إسرائيل إلى تحويل الصراع من نزاع سياسي إلى صراع ديني، داعيا إلى تحرك عربي ودولي دبلوماسي وقانوني وإعلامي لمواجهة هذه السياسات، مع تشديد على أهمية دعم صمود المقدسين وتعزيز وجودهم في المدينة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بدء شن ضربات على جنوب لبنان، وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان قرية المنصور في جنوب لبنان بالإخلاء قبل شن ضربات ضد حزب الله في أول تحذير من نوعه منذ عدة أسابيع. أصيب 17 شخصا بينهم 4 من أفراد طاقم الضيافة إثر تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية لاضطرابات جوية عنيفة خلال رحلة كانت متجهة من جزيرة بوكيت التايلندية إلى العاصمة الهندية نيودلهي. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إعادة هيكلة هيئة الإمداد اللوجستي ووحدات أخرى تحت قيادة موحدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا. وخلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين عين بوتين فاليري سلوجوك قائدا للخدمات الخلفية اللوجستية بعد إعادة تنظيمها. أعلنت شرطة لندن في بيان أنها أوقفت اليوم امرأة للاشتباه في أنها طعنت 4 رجال في وسط لندن قرب حي كوفنت كاردن السياحي، وأوقفت المرأة البالغة 47 عاما ووضعت في الحجز للاشتباه بحيازتها سلاحا. ختم النشرة المسائية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هذه الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: واحد
9: صفر
8: صفر

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: يا مرحبا السائب الجميع، هاي ساعة الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. خلوني أخبركم عن مسرحية مهندس الذوق العام. هذه المسرحية بتكون ضمن مهرجان دبي للكوميديا، وبتكون في دبي أوبرا. إنزين، شو تفاصيل المسرحية عبد الله؟ السالفة يقول لك يا طويل العمر ويا طويلة العمر أن المسرحية هذه أحداثها تدور في أجواء اجتماعية كوميدية. بنتابع قصة زوجين وهم يعيشون إحدى أجمل وأغرب مراحل حياتهم، واللي هو انتظار مولودهم الأول. بيكون في تقلبات عاطفية وسوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة، وبيحاولون أنهم يخوضون هذه الرحلة بسلام. طيب، شو ينتظرنا؟ ينتظرنا وينتظرهم يعني وصول الطفل الأول، ويحلمون أنه يصبح يوما ما مهندس للذوق العام. هذه المسرحية برعاية شركة القيصر للفعاليات، وبتكون إن شاء الله تعالى 9 أكتوبر و10 أكتوبر. التذاكر متوفرة على visitdubai.com والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذه المسرحية، مسرحية مهندس الذوق العام. إنزين جماعة الخير، أنا الحين لي سؤال في، يعني والله أحزنني الخبر. تكلمنا عن لعبة فيفا اللي كانت حصرية على نتفليكس، وطبعا انزلت مع بداية كأس العالم، ولكن تقرير يقول أنه تم تسريح كل موظفين استديو هذه اللعبة من قبل الممولين أو الشركة الممولة للعبة، وبدون أي سابق إنذار وبشكل مفاجئ. طبعا اللي تم تسريحهم أغلبهم كتبوا على لينكد إن أنه ما وصلنا أي خبر، مجرد على السريع، يعطيكم العافية مع السلامة. أزعل والله، أزعل من قلبي يوم يتم تسريح يعني كمية كبيرة. أي حد يخسر وظيفته يا جماعة، هاي نقطة صعبة صعبة والله العظيم صعبة. يعني تعرف لو تقول لي نقصوا من رواتبهم بقول أوكي، أتليست إن المطورين موجودين أو الموظف بشكل عام شو ما كانت وظيفته، على الأقل الموظف موجود. خصمته 20%، خصمته 50%، مارين بأزمة، اللي المنتج اللي نزلناه ما نجح، ليش التسريح؟ عرفتوا دائما النظرة تروح على هالموظفين المساكين، كل ما استوى شيء يلا مع السلامة شلوهم وودوهم بيوتهم. يعني للأسف والله أزعل أزعل أزعل فعلا على هذه النقطة. وشو ما كان المجال، يعني نتمنى دائما أن كل من يخسر وظيفة يحصل الأحسن عنه، ودائما هاي الدنيا شيء راح منا شيء مو مكتوب لنا، ونتريى الأفضل. والله يكتب لنا يا رب دائما كل الخير ولأحبائنا ولأهالينا. زين، خبرك الثاني عبد الله شو عندنا؟ تحيدون الأنمي دان دا دان. أوكي، الحين عندنا لعبة اسمها Honor of Kings، يتعاونون مع هذا الأنمي دان دا دان، وبيأخذوننا نحن كلاعبين لعالم الظواهر الخارقة. يعني بيكون هنالك تعاون، وبيكون هنالك مجموعة من المظاهر الحصرية المستوحاة من هذا الأنمي، وفعاليات محدودة المدة limited edition بيكون يعني. تمام، يعني عندكم مدة محدودة ومجموعة متنوعة من الأنشطة الممتعة داخل اللعبة وغيرها الكثير من المفاجآت المميزة، فلا تفوتون الفرصة ويعني حاولوا أنكم تجربونها وتستمتعون بهذه التجربة، خصوصا إذا كنتم من محبين هذا الأنمي اللي أنا شفت الجزء الأول والجزء الثاني صراحة ما كملته، ما أعرف يعني الأول شدني عقب حسيت أن الموضوع شوي استوى بارد خلنا نقول، يمكن ما أعرف يمكن معظمكم حابينه بس أنا ما حبيته ما أعرف، المهم الناس أذواق صح ولا لا، هذا اللي نعرفه الحين الناس أذواق، أنا أحب شيء أنتم ما تحبونه، أنتم تحبون شيء أنا ما أحبه، عادي عادي الدنيا أذواق جاءت الخير. المهم نحن نستمرين إياكم على هو الخليجية 1009 للاعبين ببجي، بخبركم سالفة بعد شوي، وشو بعد شو بعد، وأيضا عندي سالفة تعود إلينا بعد أكثر من 10 سنين، شو هاي السالفة بخبركم عنها إن شاء الله تعالى تباعا خلال مشوارنا لي اليوم بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. ننتقل لهذه المحطة الغنائية من هند وأشياء ما تنقال، نسمعها على الخليجية 1009 وبنرجع نتابع وياكم دوت خليجي دانة الأثير.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم من كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق وإيماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدوان، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاشا من له الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله ربنا السلام لكم جميعا وينما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

نهاية مشوارنا اليوم. كل الشكر لمتابعتكم ولاستماعكم، وإن شاء الله تعالى موعدنا يجدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6-9 بدوت خليجي على هو الخليجي 1009. إنزين، شو السوالف اللي بغيت أخبركم عنها؟ إنزين، نبدالكم ببجي ولا نبدالكم بإي سبورتس إف سي؟ ببجي يلا على السريع. ببجي يا جماعة الخير تعطي اللاعبين $95,000 عشان يطورون أطوار لعب جديدة وتكون من صنع المجتمع، مجتمع اللاعبين. أنتوا اللاعبين وأنتوا تدرون كل شيء، فتقدرون أنه يعني بهذه الخطوة العملية أن تبعثون اقتراحاتكم، تمام، والشركة تتعاون مع منصة معينة وبيطلقون هذه المسابقة واللي هي ببجي باتل جراوندز UGC كونتست، اللي تعطي مطورين التعديلات اللي هي المودز فرصة للفوز بجوائز مالية توصل قيمتها الإجمالية ل $95,000 مقابل ابتكار أطوار لعب جديدة. شدوا حيلكم يا مطورين، شدوا حيلكم، يعني هذه فرصة للمشاركة، وبيتم استقبال المشاركات عبر منصة اسمها كيرس فورج، تمام، فورج أو فورج، هي بالجي مو بالجي، تمام، من تاريخ 12 أغسطس لين 2 سبتمبر، والمشاركين يقدرون يرسلون عدد غير محدود من المشاريع. شو تبون أحلى أنشي؟ يعني هذه الفرصة بتكون، طبعا الأعمال تنقسم لثلاث فئات رئيسية اللي هي كومبات وهو طور القتال، سيرفايفل واللي هو البقاء، وكرياتيف اللي هو الطور الإبداعي. فشدوا حيلكم، شدوا حيلكم، لا تفوتون الفرصة، وإن شاء الله يا رب حد فيكم يفوز بالجائزة. حلوة جماعة الخير، حلوة، نتكلم عن كاش نحن. زين، الحين خلونا ننتقل لـ EA Sports FC 27، وبعد سنوات من غياب هذه الميزة عن السلسلة ترجع لنا وتحيي واحدة من أكثر المميزات اللي طالب فيها اللاعبين. فعندنا مسرب معروف يقول أن اللعبة لعام 2027 تتضمن اللي هو ميزة الفوتو فيت أو اللي هو كارنيوم فوتو فيت، اللي تسمح بمسح وجه اللاعب الحقيقي ويتم تحويله لنموذج ثلاثي الأبعاد يقدر يستخدمه داخل اللعبة. يعني تبى تشوف عمرك أنت اللاعب، تسوي سكان للفيس وبيتم ضبط الأمور بشكل ثلاثي الأبعاد، وبتكون يا رجل تلعب وتركض في الملعب وتسجل أهداف. شو تبى أحلى عن شيء؟ طبعا هذا تسريب لين الحين ما نقول أنه شيء رئيسي ورسمي، فننتظر ونشوف هل هذا الكلام بيكون صحيح ولا لا. الله يعطينا عمر. أتمنى لكم أمسية سعيدة، وإن شاء الله تعالى نتلاقى باكر بكل الخير وكل الحب على هو الخليجية 1009 الساعة 6 المساء بدوت خليجي. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفه وقساوته تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
1: يوم غنوا ويانا،
0: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: عندما نقول دبي الأفعال فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل، والعمل إلى إنجاز.
2: من خلال البرنامج لمسنا التزام كبير من الطلبة، وهذا بفضل تنوع الأنشطة وجودة البرامج اللي ساهمت في تنمية لياقتهم وصحتهم النفسية.
3: أطلقنا برنامج الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية انطلاقا من رؤية دبي في استباق التحولات المتسارعة في سوق العمل وإعادة تصميم مستقبل رأس المال البشري الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بتوجيهات حمدان بن محمد، بلدية دبي تبدأ تنفيذ مشروع إضاءات خور دبي. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء شن ضربات على جنوب لبنان. حادثة طعن في لندن، إصابة 4 رجال واعتقال المهاجمة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن البدء في تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة التابعة لبلدية دبي، أعلنت بلدية دبي عن بدء تنفيذ مشروع إضاءات خور دبي الذي يهدف إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة على امتداد خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات، وبتكلفة تنفيذ تبلغ 80 مليون درهم. ويتزامن بدء المشروع مع تصدر دبي لقائمة أجمل مدن العالم ليلا لعام 2026، وفقا لدراسة عالمية شاملة استندت إلى مجموعة من المعايير شملت مستوى السلامة وجودة التجربة الحضرية الليلية وتنوع الأنشطة والتجارب المسائية وتوافر المساحات المخصصة لها، إلى جانب جمال الإطلالات الحضرية. ويغطي المشروع 6 مناطق رئيسة ويضم أكثر من 5000 وحدة إضاءة متنوعة يمكن رؤيتها من ارتفاع يتجاوز 1500 قدم عن سطح الأرض، وتشمل المناطق رصيف الخور وممشى الخور عند سوق الذهب ومدخل الخور عند جسر إنفينيتي ومنطقة الشندغة التاريخية وسوق بر دبي ومرسى السيف. ويتضمن تنفيذ منظومة إضاءة مبتكرة تعزز الهوية البصرية للمكان وتبرز تفاصيل الواجهات المائية والمناطق التاريخية والأسواق التراثية القريبة بعد غروب الشمس، بما يثري تجربة السكان والزوار. أعلنت دبي الرقمية من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان الإمارة بلغ 4,580,000 نسمة مع نهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332,000 نسمة مقارنة بنهاية عام 2024، وبمعدل نمو بلغ 7.5%، وذلك وفق منهجية رقمية متقدمة تعتمد على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية والبيانات اللحظية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار نجيب المرزوقي، مدير إدارة البيانات في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء دبي الرقمية.
5: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة أكثر من 332,000 نسمة مقارنة بالعام السابق، وبنسبة نمو بلغت 7.5%. جاءت هذه الأرقام بعد اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي، وهو مشروع نوعي يعتمد على البيانات السجلية والأنظمة الذكية والبيانات اللحظية لرصد إعداد السكان بصورة مستمرة ودقيقة. ويعكس هذا النمو الحيوية الكبيرة التي تتمثل تتمتع بها دبي وجاذبيتها كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار. كما يساعد توفر البيانات الدقيقة الجهات الحكومية على التخطيط بشكل أفضل وتطوير الخدمات والبنية التحتية بما يلبي احتياجات السكان.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دعا معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن استهداف المستشفيات والمنازل وخيام النازحين يمثل جرائم حرب وانتهاكا للقانون الدولي. وقال اليماحي في بيان أصدره اليوم إن استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري يؤكد مواصلة فرض وقائع غير قانونية على الأرض بما يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة اليوم اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان. وشارك في الاجتماع الذي ترأسه أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، شارك عدد من وزراء الخارجية العرب ونبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأكد فهمي في كلمته أمام الاجتماع أن القدس تتعرض لمخاطر متصاعدة نتيجة محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم، محذرا من سعي إسرائيل إلى تحويل الصراع من نزاع سياسي إلى صراع ديني، داعيا إلى تحرك عربي ودولي دبلوماسي وقانوني وإعلامي لمواجهة هذه السياسات، مع تجديد على أهمية دعم صمود المقدسيين وتعزيز وجودهم في المدينة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بدء شن ضربات على جنوب لبنان، وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان قرية المنصور في جنوب لبنان بالإخلاء قبل شن ضربات ضد حزب الله في أول تحذير من نوعه منذ عدة أسابيع. أعلنت الصين اليوم فرض قيود على صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة وإدراج 6 شركات على قائمتها السوداء، ردا على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بدعوى مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية الأخيرة. قال ماكسيمو توريرو كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو إن العالم على حافة موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية، لأن الحربين في إيران وأوكرانيا إلى جانب ظاهرة النينو هي عوامل تهيئ لارتفاع التكاليف وانخفاض غلة المحاصيل. أصيب 4 رجال في العاصمة البريطانية لندن إثر هجوم نفذته امرأة في منطقة كوفنت جاردن المزدحمة وسط المدينة. وأكدت شرطة لندن اعتقال امرأة 47 عاما للاشتباه في حيازتها سلاحا هجوميا وتنفيذ الاعتداء. وأوضحت الشرطة أن منفذة عملية الطعن يعتقد أنها تعاني من مشكلات نفسية. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية البولندية اليوم أعلى مستوى من التحذير في وارسو ومناطق واسعة من البلاد بسبب موجة حارة طويلة تشهدها البلاد. وتتوقع الوكالة أشد الظروف الجوية قسوة في الجنوب الشرقي بالبلاد تصل فيها الحرارة إلى 40 درجة مئوية، ويبلغ أعلى معدل بالنسبة للعاصمة وارسو 38 درجة مئوية. ختام النشر بهذا الخبر. احتلت إمارة دبي المرتبة الثانية عالميا في مؤشر المدن الذكية الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية، والذي شمل 61 مدينة في 39 دولة في إنجاز يعكس ريادتها العالمية في تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. ختام النشرة المسائية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: 1-0-0-9
8: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشه اهل السقاره تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من اوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم ان شافته ما تلتفت في غيره وان سامته

0: ولا
1: فزها. الشوق في دبي،
2: الشوق في دبي
1: مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: المحبة من طرف واحد قصب تتلف قلب، راعيها خص يوم تحب لك يا أحد المشاعر. ما يراعيها أنا بغيت تصد وتباعد، نار شوقك زاد لاضيها كنك ويا الهم متواعد. ضيعت نفسك مناويها وانكتمت وعلى الأمل قاعد، علتك منه يداويها على الصبر مالك من مساعد. قصة تصعب فتاويها لو نظرت فيها طرفي الساعد. بانت هموم خفيها من عن اللي مهتني وراجد، ما درى بروح معنيها من يروض ذهني الشارد. رحلتي طالت مسارية حد نجمة في الهوى صاعد، وحد نجمة ضايع فيها والمحبة من طرف واحد تذبح العاشق بلاوي.
1: أشعار
3: على الخليجية.
4: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
5: ثواني،
4: شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
6: دوت كوليجي.
4: شو؟
5: انزين،
4: شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
6: دوت كوليجي.
4: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
6: دوت كوليجي.
7: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
6: دوت كوليجي.
7: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
6: I don't have an answer for that.
8: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
3: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
8: بالتعاون مع سنتر بوينت.
6: Is there something else I can help with?
8: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
9: الليلة غير أفراح الخير.
8: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
9: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
10: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه ويأتي الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر أو أني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه. هذا
2: المرأة الوحيدة من بين مجموعة،
1: أمرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
2: اللي أنت قدمتي؟
1: اللي أنا.
2: ما شاء الله.
1: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه. يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياسا أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياسا أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
2: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا صاحب الهجر، هجرك ويش سوابي؟ ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر، هجرك ويش سوابي؟ ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. بكرة توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله. اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلة هلة. لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك إلى من جيت هلابي، بعد البطافة انت قلبي كنت محتله. أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها، والله مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله. بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن، واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر الأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله. هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الخليجية، دانة الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمع العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نوخذا لو دريت بحالة المستاد، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذا ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوق يدوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي ضاق صدري، وسيدي اللي دا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخبر ارتاده. يا نوخذا لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لهل هواها دوم وداده.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ميامي شو.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: دانت الأذية
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبهى،
5: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليتل قابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري،
2: من أشعاري، من أشعاري.
1: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: لي والأيام لو حسرتي في القلب شبت حطبها عطيت ما بيدي وعوت ملام وانا سمى ما جف ما طر سحبها خذلتني وانا القوي قلب وعظام شايف ودايس من ظروفي لهبها ما انته بأول كسر لأول خصام في دنيا جاسيت فيها عجبها لكن جرحك غير يا غير لا نام ياني بوقت الروح فايض تعبها حاول يعديها لك القلب ما رام يا غلطة اللي ما تأنى وحسبها جف الكلام ولا بقى حبر وقلام يا أقرب الناس لي يا أحبها طفيت فيني شموع ما كانت تنام بسمه ما هو بيحد مر وسلبها ويا صاحبي يا صاحبي لو يوم جيتك في الأحلام صدق طيوفي واشتياقا جلبها وان شفتها تبكي ترى ما هي وهام هذه الحقيقة زادها مع شربها
1: أشعار على الخليجية
2: أشعار
3: على الخليجية
4: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية جهز نفسك لليلة استثنائية النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 21 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس
5: يا طر جيبي عين احتار بهدومه حضرت قوي الباس أرجيك تهواني
4: ليلة كلها طرب إحساس وأجواء خليجية مميزة الراعي الإعلامي الخليجية 1009 احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وبيت ذهي dxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر وشبكة ARN
6: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم
7: الخليجية
3: 1-0-0-9

0: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9 بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أن هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع. علاقة ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع. تراها للحب الحقيقي، تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع. صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصلهم عروض للبيع.

0: زروع في قلبي غلاك وعساهم فدوى البستانك وحصد المزاريع مداك ما يشبه في عيني مداهم يا ضبي يلي مرتعك في المرابيع إذا زماني ما نصفني وذاهم يبغونني أنثر دموع التواديع للحين بعده ما وصل مستواهم المستوى شقر الحرار المطاليع الصغار وعيوني لا يمكن تراهم ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع البحر ولا الموت أنا كلاهم أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع إلا إذا شفتك معاهم مساهم كنك تقطع قلب مغليك تقطيع لك محتوى يطغى على محتواهم ويزيدني شوق ومحبها وتلويع انت القمر والشمس ولا حداهم انت الورود اليانعة والينابيع اهل الحروب اجر لجلك حداهم واهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع والاتقياء موحدين اندعاهم يحفظك ربي من عيونا المقاليع فرع وعلم هالبنات اشبلاهم احبابك الموتى يسيد المفاريع في ارضهم جنة نجم في سماهم إذا عته للحسن وصوفك الذيع من دون ما تطلع تراك حلاهم وإذا طلعت تصدع الناس تصديع لكن لا تبعد بفكرك معاهم لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع لو كل حاجة تنشر بالدراهم كان اشتريت العمر قدام ما يضيع كان اشتريت العمر قدام ما يضيع
1: أشعار فساع على الخليجية
2: أشعار فساع على الخليجية.

0: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زور موقع winyourhomeindubai.com.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: 1-0-0-9 كانت الأثير.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
2: الخليجية.
3: مو بس أحبك أنا، تتنفسك دنياي وتخيل إني وصلت المرحلة في الروح.
4: الخليجية.
5: كل جرح يهون،
6: كل جرح يهون
5: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره
6: أذكره أذكره.
5: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0-0-9

0: الزواج.
1: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكره، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدر الضيق محتكره وأسلي النفس،
3: لو ما

0: فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نور دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبة هنابه ويهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير
3: 1-0-09.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علا تحزينا صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقين.
2: آه يا من ولت القهر من جروح ساطية بكسرني
1: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: الجوية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواله
2: ولا لقينا دواله
3: عليهم صابر والصبر طول عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: يقول يا زين يزين زين في عالم الزين، جاك القليل اللي يكفي عن السرد، جيت ومعي لعيونك النجل بيتين فيه الربيع أيامي السود والجرد، وانت تخبر ما حد ترى صغيرك العين، يا متعب بوصوفك الندر الشرد، وانت تعرفني زين وانا اعرفك زين، وكف الجفالين وكف الوفاء عرد، يا خوخ يا رمان يا توت يا تين، يا مدة الله ما هي بمدة النرد، جيتك وانا في خاطري لك سؤالين واجابتك مثل الدفا حزة البرد، بسألك هو ليه اشوفك ملايين وندري انك مثل كل البشر فرد، ولو مدري ان الناس خلقت من الطين قلت انت غير الناس مخلوق من ولد.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: 1009.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك؟ امتى انا شوفك؟

0: يعطيهم العافية. عاشم عاشم
1: اجلس اجلس اجلس. احلى طرب مع جلسات.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية، ناس من كثر المخادع ما تتوبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع ولكنها عمية، كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية، ودي إني أعطي المحتاج ثوبي، وأعطي ولنتظر رد العطية، مجمع العالم ولا أقول اسمعوبي، نفسي من إطراء خلق الله غنية، في بعض الأشياء أتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية، ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية، ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية، الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنية مطية، بارك الله في من أهداني.

0: عيوبي وأشكر جدا على هذه الهدية.
1: أشعار في الساعة، أشعار على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من فرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساحة وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأن هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنها أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه علة، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفنا الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام، والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام ملة، ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة. ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محله، الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار على الخليجية.
2: تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومرة العيني، بيني وبينك عادي يقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني، روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني، كيف أتحلى بالصبر والصبر ميح، ليت لي مخرج عن الحال تيني، الجرح بكاني وأنا ودي يصيح، يا حامل الأثقال نظرتك فيني.
0: على الخليجية.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك غلاك، ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرعة تخفف علينا ناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.